0: 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: الرشيد FM

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseed.media.

0: الرياضية.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف نهاية السنة. الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: المشق ووتر،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: الماشق موتورز.
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: الماشق موتورز.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصباح.
7: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: يقبرني صباحه حبيبي لما يقلي بنجور مع بالصباح.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

صباح الخير، صباح الحب، صباح العافية، صباح الأربعاء الجميل على كل مستمعي إذاعة الرشيد على 91.5 من قلب بغداد إلى كل العالم. نقولكم صباح الخير، جود مورنينج، بانجور بانجور.

إن شاء الله يوم حلو عليكم، أربعاء مميز، تكون بأشياءات حلوة، تتحقق بأهداف كنتوا تعملون عليها من أسبوع أو أكثر. إن شاء الله يكمل على خير. تحية للموظفين، للموظفات، تحية لكل من دا يسمعنا بالسيارة. ندير بالنا بالطريق أحبابي، وإن شاء الله السلام، السلامة للجميع. لساعة 10 أهلا بكم في بانجور، معي في الميكروفون بان الموسوي، واليوم منور راديو الرشيد الصباح البرنس أحمد مثنى.

صباح الفل والأنس على كل مستمعينا. إن شاء الله تكونون جاهزين لرحلتنا لساعة 10 في بانجور، وإن شاء الله تكونون اليوم رابطين كلكم على الراوتر، أنتوا وزملائكم بالموظف يعني الموظفين، يعني ما أقصد راوتر الإنترنت، أنك تكون أنت وزميلك أنت وباقي طاقم العمل كأنما يربطكم راوتر واحد، إشارتكم واحدة، ممكن واحد إشارته عالية أكثر من الثاني على حسب نومه، شنو ماكل، معرف شنو مزاجه، بس الأهم أنه تكونون متفاهمين، يعني تكونون يربطكم شيء واحد الراوتر وهو المكان. أوكي يلا إن شاء الله يوم حلو عليكم وعمل موفق. على ذكر الراوتر، أكو أماكن لا تضع فيها الراوتر أبداً. أهلاً بكم في 360 درجة.

تظن أن ضعف الإنترنت سببه شركة الاتصالات أو سرعة الاشتراك؟ لكن أحياناً تكون المشكلة في مكان وضع الراوتر داخل المنزل، إذ يمكن أن يؤثر موقعه بشكل كبير على قوة إشارة الواي فاي واستقرارها. أكو أحبابي أماكن علينا أنه نتجنبها في وضع الراوتر، مثلاً على الأرض. وضع الراوتر على الأرض يعني يحد من انتشار الإشارة بشكل كبير، كما يجعلها تصطدم بالأثاث والجدران، مما يضعف وصولها إلى باقي أنحاء المنزل. فالأفضل وضع على رف أو طاولة مرتفعة وفي مكان مفتوح. 2. بجانب الأجهزة الإلكترونية، الأجهزة مثل الميكروويف أو أجهزة البلوتوث، أيضا الأجهزة اللاسلكية قد تتسبب في تداخل مع إشارات الواي فاي، مما يؤدي إلى بطء الاتصال أو انقطاع أحيانا. بعد وين ممنوع؟ ممنوع بالقرب من المعادن. لا ينصح أبدا بوضع الراوتر بجوار ثلاجات، خزائن معدنية أو أي أسطح معدنية، لأن المعادن قد تعكس أو تضعف الإشارة. وبعد وين؟ يقول لك داخل الخزائن أو الأماكن المغلقة. إخفاء الراوتر داخل خزانة قد يبدو خيار مناسب من الناحية الجمالية يعني، لكنه يمنع انتشار الإشارة بشكل جيد ويؤثر في جودة التغطية. أيضا في القبو أو في الأماكن المنخفضة، جدران والمسافات الطويلة تقلل من قوة الإشارة، لذا يفضل وضع الراوتر في مكان مرتفع مفتوح وقريب أيضا من وسط المنزل، ليغطي أكبر مساحة ممكنة من البيت.

وهو الأفضل نطفي الراوتر أصلاً حتى ننتبه لكثير أمور في حياتنا ممكن تخص أطفالنا، يعني ممكن تحيط في حياتهم مشاكل إحنا ما منتبهين عليها، مثلاً تأخر النطق والكلام عند بعض الأطفال، أكو أسباب نفسية الأهل ما منتبهي لها. أهلاً أهلاً بال 360 درجة. قد لا يكون تأخر النطق مرتبطاً دائماً بمشكلة صحية، فالعوامل النفسية والبيئية قد تلعب دوراً مهماً في تطوير الكلام واللغة لدى الطفل. لكن من أبرز الأسباب النفسية مستمعينا التعرض لصدمات أو ضغوط نفسية، 2 اضطراب طيف التوحد، 3 قلة التفاعل والحرمان العاطفي، 4 الإهمال الأسري وضعف التواصل، 5 القلق أو الصمت الانتقائي، وبعض اضطرابات النمو والإعاقات الذهنية. كيف تساعد طفلك؟ تحدث معه باستمرار، اقرأ له القصص يوميا، شجعه على التعبير دون ضغط، استجب لمحاولاته في التواصل، ووفر له بيئة آمنة وغنية بالتفاعل. إذا كان الطفل لا يطور مهارات الكلام المناسبة لعمره أو فقد مهارات لغوية سبق أن اكتسبها أو يعاني صعوبة في التواصل، فمن المهم مهم جدا مراجعة طبيب الأطفال أو أخصائي النطق واللغة، لأن التدخل المبكر يساعد بشكل كبير في تحسن النتائج.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: المشق ووتر،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: الماشق موتورز.
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتورز.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن.
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
8: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.
6: اليوم شنو مودك؟
9: فانجور.
6: سوينا الصباح حلو على مودك.
9: فانجور.
6: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
9: فانجور
6: على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
9: بانجور، بانجور، بانجور،
6: بالـ7:30 الصبح.

بانجور مستمعي بانجور على راديو الرشيد، أهلا بكم مع بان وأحمد مثنى لساعة 10. أهلا أهلا بجماعة 077-00-11-5 أحبابنا على واتسابنا. البداية من أحد الأخوة أبو مريم يقول شاكر محمود الغالي، لا تخلي أكتب اسمه، أوكي. يقول اللهم ارزقني، الله رزقني أغنى كنوز الدنيا، أناس فيهم الصدق والمحبة وحلاوة الصحبة، اللهم نور دربهم وكن حسبهم، فإني فيك أحبهم. صباح الخير وتحياتي للغالية أم أمير والمخرج والمستمعين. من الأغاني التي طواها النسيان عطني المحبة لطلال مداح سنة 74، وغناها بعد بحفلات واستوديوهات كانت تعرض ليلا، وتوفي على خشبة المسرح وهو السعودي. طلال مداح، الله. نعم يا أبو مريم، شكرا جزيلا. أبو موسى اليوم شنو هاي بإيد أبو موسى؟ أولا منور، هاي بعدها ما مستوية بيتنجاناية. صباح الخير ستبان عفوا، صباح الورد أحلى بنو الطيبة، صباح الخير على المخرج وألف تحية، وصباح الخير على كل المستمعين اللي يسمعونا، ألف تحية إليك بنو الطيبة. هاي صورة من المزرعة، وهذا بيتنجان أمي من المزرعة، ويلوق لكم. تسلم يا أخوي الغالي، أحلى مستمعين. ويقول تحياتي لحبيبي أبو سيف سليم الجعفري واللماوي، والبيتنجان صديق العائلة العراقية في زمن مضى، يعني كانوا البيتنجان يعني دمروه حارة وشي سوى، حتى مربى سوى أي والله سووا مربى، سووا بيتنجان مربى، سووا عنبة، سووا مثل هذا. المهم متبل، هسه سموه متبل بالمطاعم، والطبق ب7000. لا إله إلا الله. زين، المهم عافية. البيتنجان طيب على أنه مو محمل زيت، وهذه يعني أوكي مقلي تاكله هيك بدون صدق هو أحسن يمكن، كلش زين. هو يمتص الدهون من المعدة إذا العفو أكل نيء، يعني ني تاخذ حلقة حلقة بيتنجاناية بعد الغداء مثلاً، بعد أي أكلة دسمة تمتص الدهون. ليش هسه أنت من تقلي يشيل الزيت كله اللي بالطاوة؟ أي فكلش زين هذا الموضوع. أكو ناس أمهاتنا قبل لما يشترون بيتنجان يذوقوا ياكلوني، إذا حلوة يشتروها. أي فالبيتنجان يجنن، يعني الصيف يعني الغدا البغدادي ويا العروق والطماطم والبوتيتة، وهذا أكل أهلنا يعني. البيتنجان بابا غنوج يعني من أجمل وأروع المقبلات، وإن شاء الله عمرة قاعك يا أخوي الغالي وبيها الخير والبركة. من أبو موسى إلى صديقة وصديقنا سليم الجعفري، الله بعث لنا الجبار رشيد، يقول إش وقت يندق علينا ويضحك الباب ويترس بيتنا وصوتك يسرنا ترد انت ويجني الراحة وياك وتجيب وياك يا الماخذ عمرنا. الله، ألف رحمة ونور على روح الكبير جبار رشيد. أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وسلامة ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، حياك الله يا أبو سيوفي. شكرا. عباس الحمداني، بطاقة صباحية، أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم اجعل لنا من نور هذا الصباح هداية، ومن نسيمه راحة، ومن خيره نصيبة، آمين يا رب العالمين.
أما أبو دلة، اللهم أنت حسبنا حين تضيق الحياة، وأنت المنتصر لنا حين تغلبنا الأوجاع، وأنت عوننا ونجاتنا حين نفقد الحيلة. اللهم إنا نسألك راحة المتقين وسعادة المؤمنين وأجر الصابرين ودعاء الصالحين، وأن تغفر لنا ولوالدينا وأحبابنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. تحياتي للجميع، وبعثنا من ذاكرة من مهرجان بابل أغنية لا عيني للمطرب هيثم يوسف. عند أغنية اسمها لا عيني. الله، فرح مرة.

ونعاتب ونجتمع ونفترق، ولكن الجميل أن نختلف بذوق، نعتذر بتواضع، نعاتب برفق، نجتمع بحب، ونفترق بود. أحسنت. صباحكم خير من آزادنا يقول الله بعثنا زهيري يقول بضماد اسم الأمل مضمد جروحي وصحن وعيون غيم الدمع مطرا لحد ما صحن وسوالفك من غفن من شمس صدقي صحن والصدق مثل العطش غصن الكذب ذبله شفك الغيري فرح وعمري حزن ذبله قلي لسانك جمر يمطر مطر ذبله قتل بما

0: إلا أنك أنت تعرف أنه أكو رب العالمين موجود. يعني ذولا اللي طالعين عن هذه الشبكة المؤمنة بالله، هذول شلون عايشين حياتهم؟ والله من الضيق بهم السبول، منو يطبطب على صدرهم، منو اللي يعني. على العموم الحمد لله. وسام البحر، أحلى صباح لعيونك الحلوة ستبان الوردة، والمخرج الراقي ربي يسعد صباحكم ويحفظكم غوالي، شكرا وسام. صدام الزبيدي، يدبر الأمر وهو الرؤوف الرحيم، صبحكم الله بالخير ونعمة بالله، ينطيك الخير والعافية. زكريا بعث لنا فويس، نسمع زكريا. اشرب قهوة.
1: صباح الخير، صباح العافية على أحلى بان، على أحلى المخرج أحمد مثنى، عاش الذوق، عاش الأغاني الحلوة. شلونكم، أخباركم زينين إن شاء الله، وأحلى المستمعين الطيبين الكرام. ستبان، إحنا النت مالتنا عاطين الراوترات اثنين أو 45 تفعيلة وعلى 4 بيوت، كلش قوي ما شاء الله
0: ما شاء الله،
1: بس المكانات اللي احنا عاطي بها مميزة، يعني قريب دينجي وبعيد عن المعادن وعلى هاي الأمور. الحمد لله والشكر، نقول تحياتي للجميع.
0: عاشت ايدك، تحياتي لك زيكو الطيب. حلو. أحمد يقول، حين امتلك يوسف القوة لم يقل أنا بل قال ربي قد آتيتني من الملك، وحين واجه من ظلموه لم يعيرهم أو يعيرهم بل قال نزغ الشيطان. العظمة الحقيقية هي أن تظل عبدا في قمة ملكك ورحيما في قمة قدرتك. من تواضع لله رفعه. يسع صباحك، صباحك سعيد، بوركت يا أحمد. أبو مريم بعث لنا فويس، نسمعه.
2: خير ستبان، بالنسبة للبيت انجان أنا أحبني أموت عليني كلش. ثاني شيء أحب الشوي، شوي شوي، لو على الطباخ لو بالتنور انت.
0: الله،
2: تحياتي ليك وللمخرج مثنى ولكل المستمعين.
0: الله يبارك بيك، ألف تحية لك. البيت انجان ويا أنت أبو مثنى. الله يخليك لا عمو. إن شاء الله. عود، ليش الآباء يفرحون لما يسمون أحفادهم، يسمون أحفادهم بأسمائهم؟ البورصة تصعدي. أنت بس تسمي ابنك باسم أبوك، يعني البيت باسمك. الأملاك هذه كلها بيدك، السويتش أول شيء شبرة عليك. زين، هاي أول شيء شبرة. السلام عليكم، الله ينطيكم الصحة والعافية إن شاء الله، ويحفظكم ويحفظ أبائكم، وإن شاء الله يرزقكم الذرية الصالحة، وإنت منهم أستاذ أحمد مثنى. يا رب تملك كل شيء. طولت العمر العمو. أحبابي، البيتنجان ويا السمك، ويا السمك، شوفوا يمكن فتشي غريب، يعني متبل البيتنجان جربوه ويا السمك الزبادي المقلي، فشي رائع. ايضا اهلنا كانوا قبل يسوون من يشون السمك بالتنور الطين، يخلون الباذنجان هذا الطرحي يصير حجمه كبير، فيخلوه على الجمر لحين ما تستوي يعني، وياكلوه هذه، فمو اختراع مطاعم هسه يعني، سبحان الله. يلا، بما انه اليوم سمك، شو يا باذنجان. سعد الحسيني، يل رسمك بعين انطبع، راح عن عيوني وما رحت. الله الله، أسعد الله صباحكم وكل كادر إذاعة الرشيد، وأختنا بنت العم ستبان الموسوي، حياك الله وبياك، وهلا بهالطلة ابن عمي الغالي العلم. مصطفى القيصر، صباح الخير، هلا وهلا، شو اليوم حاف؟ لا مسج، لا فويس، لا قناوة، خير، شبيك اليوم؟ أبو عبد الله يقول، السلام عليكم، صباح الخير للجميع. ستبان، شنو أسوي؟ البارحة اكتشفت بنتي مريضة بالسرطان ولم أبلغها، وأني مدمر نفسيا.

0: يعني صدمتني يا ابو عبد الله. انت هسه اللي تسوي طبعا تحمد الله وتشكر على كل شيء وتتوكل على الله ببداية مرحلة العلاج، وذب هذا الحمل الملى قلبك، ذب على الكريم، هو يرمم لك القادم. وأسأل الله أن يجعل إلها الشفاء العاجل وأن لا يكسر قلبك بظناك أنت وكل الناس اللي تسمعنا. علي القيسي صباح الخير، بعث لنا فويس. لا إله إلا الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وإلى إذاعتنا الكريمة رشيد أف أم، وتحياتي للمتألقة ستنا الغالية ستبان موسى والذهب، حاليا من أرض الكاظمية المقدسة. هذا الصباح الجميل نتمنى بالخير والصحة والعافية للعراقيين جميعا. أخوكم من قلب بغداد الحبيبة عاشق الرشيد الكابتن المدريدي علي القيسي، وتحياتي لأبو موسى الذهب. نقول له نورت الساحة، نورت الساحة أبو موسى، بس هلا هلا شوية ببرشلونة، نحن المدريديون. أخوكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: صباح الفل والجمال والعافية عليك يا أبو حسوني، تحية إليك ولكل أهالي الكاظمية المقدسة. أقول لك ليش من الديس فويس أحسك أنت تلقي خطاب سياسي، ها؟ بس شو باخذ راحتك كلش أبو حسوني. أبو حسوني أقولكم كنا نخوف قبل أحلى اللي داعشوا مساعدي. حبايبي أخويا الغالي وعزيز على قلوبنا كنا أبو حسوني، الله يجعل هذا الصبح فرج إلك ورزق وسلامة ويردك لبيتك سالم معافى إن شاء الله مرزوق أنت وكل الناس اللي تسمعنا. وأنا أقترح عليك، يعني أقترح عليك وعلي وعلى المدريديين، شو رأيكم نبادر بالمحبة إلى البرشلونيين؟ شوفوا البرشلونيين هم توكسيك، أنا وياكم متفقين بهذا الموضوع. التوكسيك شون يعني ذبل حب مودة هيجي، يعني فهم أنت ليش إيش معادي، أنت راني أحبك، يعني أنا ما عندي شي وياك. شو رأيكم نستخدم هذه الحيلة، مو حيلة الطريقة، لأنه خلينا نصالح الدنيا ما تسوى. يعني شفتوا ميسي ورونالدو شقد مالخة وهذه وتالي، حتى الزواج نسوه، حتى ما أعرف شنو هسه من أي سو من الطوبة زوجوا. فتعالوا من نيأس من الحياة ونتصالح، اللي يفوز يفوز بيهم، اللي يربح يربح، اللي يخسر يخسر، هو وربه بعد. احنا ما علينا. شون رأيك أبو حسوني؟ عبد الله أبو أيهم صبح بحسن نية وافتح لك أبواب، ربك كريم ويرزق رغم الأسباب، ابتدي يومك بنية طيبة وقلب أبيض، ورب العالمين رحيم وكريم يفتحها بوجهك ويرزقك من حيث لا تحتسب. صباحكم عسل، أخوكم عبد الله أبو أيهم، حي الله أخونا الغالي، وكافي مسجات.

الله. يعني صباح القات. اليمن الجميل، اليمن العظيم، تحية إلى أخواننا وأشقائنا في اليمن. يا ناس، يعني اللحن اليمني والكلمات والهذه يعني تأخذني. شكرا أحمد مثنى.

0: الحياة والبطنج. فحتى لو يحب تشذب بس إيش قدام العالم، بس إيش كلام ظاهري. فالعداوة تبقى للموت بصراحة. بس احنا نقول روح رياضية موجودة إن شاء الله، بس مداهرة.
1: يا عيوني انت على العين وعلى الراس ابو حسوني اخوي الطيب، اللي بانتظار مسجاته صباحا يوميا، وان شاء الله لا يقطعها عادة. يا عيني ابو موسى بعث لنا فويس.
2: حبيبي على القيس الطيب ابو حسوني، الله يوفقك، روح فدوى لقلبك، ادعينا وياك، ادعينا بموسى بمجعفر وترجع بالسلامة. احلى ريال الطيب ابو حسوني، الله يوفقك. انت ام على كيفك ويانا ابو حسوني؟ التوبان مستلمين اكس ومربع.
1: تحياتي لك يا عيني، وصبحك الله بالخير والعافيه. كريم يقول صباح النور والنوير على ستفان خط موظفي البحري مع عدا المهندسه زينب، صباح النوير والبركه والعافيه والموفقيه استاذ كريم، وتحية لكل الأساتذة معاك من موظفي البحري. بس البحري شنو؟ شنو هذه البحري؟ تحياتنا أيضا للمهندسة زينب. زنوبة إيه الأسباب ليش اليوم ماكو بالخط؟ على كيفك. أخاف ضايجة من أخاف مضوجيها الزنوبة، كل شيء ولا زنوبة مضوجي، معودين زينب إذا ضاجت الدنيا حركة. تحياتي إليك وللخاط والزنوبة وللمهندسات بصورة عامة والمهندسين، وإن شاء الله يومهم حلو. صباح الخير ستبان من يزن النعيمي، هلا والله، صباح العافية. يا هلا كابتن لبنى حبيبتنا، صباح الخير، صباح الفل والورد والياسمين عليك ستبان، ومضحكة الحلوة يسعد صباحكم، صباح الخير على الأستاذ وسام الراقي، شكرا بالنيابة عن وسامة، وصباح الخير والسعادة على كل مستمعين الأفاضل. كابتن لبنى حبيبة قلبي، صباحك فل وأنس وجمال. عبد الله أبو أيهم بعثنا فويز يقول من باب الشقة، يعني يلا خل نسمع.
3: صباح الخير والعافية، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير، ما أريد أطول عليكم. تحياتي لكم عاشق الرشيد علي عبد الله أبو أيهم.
1: والله عينن. بالضبط. تحياتي لك والعلي القيسي ومنور يا عيني. ليث السيد صبحكم الله بالخير والعافية وراحة البال، آمين. ألف تحية لك. الله شنو هالصورة الحلوة، الله، نعم. تحياتي لك يا ليث ومنورنا، شكرا جزيلا. الأستاذ عمار نجم صبحك الله بالخير والعافية.
4: صباح الخير ستفان، شلونك؟ شلون الصحة؟ صباح الخير على الجميع. ستفان الحب والكراهية هاي بالله، يعني هو الله يخلقها بالإنسان. مرات انت تشوف لك واحد اول مره تشوفه وتحبه،
5: استدعي للعوده على شارع التجار ثم انعطف يمينا.
4: لا اذكرها مشوفه نهائيا ما طريقه. هسه احنا ويا الريال هذا الشعور، يعني لو هم يكرهونا واحنا نكرههم واحنا متونسين على هاي السالفه. فقط باستثناء حضرتك ما اعرف ليش نحبك.
5: في مئات استدعي للعوده على شارع التجار، استدعي للعوده على شارع التجار.
1: لو انت تشارك لو ويز واحد منكم يخابر. استاذ عمار نجم يا عيوني انت بونجور عليك، صباح الفل، صباح البرشة الجميل. يعني اني يمكن الريالية الوحيدة او قايلتها هواية، يعني اصدقائي تقريبا 80% برشلونيين، برشلونيين وأحبهم ويحبونه وعلى الحب معلمينه. ويعني كلش الحمد لله والشكر. بس إحنا من توصل للكلاسيكو لول هذه، لا أنا بالنسبة لي رأسا بؤبؤ العين يتحول إلى اللون الأحمر، يعني أصير هيك يعني

0: يعني ما حد يحكي وياي منهم زين. فكلش احبهم واصدقاء. ومنهم حسين الشيباني اللي مشاركنا. هلا حتوني.
1: خيالك دائما ما غاب عنا وطيفك طاف في عيني سنينا. أغنيك الهوى أغنيك الهوى أغنيك الهوى

0: أغنيك الهوى أغنيك الهوى في كل فن وصدر الليل أملأه أنينا. صباح الخير والعافية علي ستفان، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على كل من يسمع راديو الرشيد. تحياتي للرياليين والبرشلونيين، وتالي متالي على حكايتك كلها ناس تحب ناس، يعني هم اللي اقصد اللواعيب، واحنا نظل بس نتعارك بس نتكافش وكل شيء مقابل، هم
1: اي والله
0: يستلمون دولارات واحنا نتعارك. وبالفعل يعني احنا رادنا هاي ثقافه انه ما حد يعني يتجاوز على الثاني ولا يتعدى عليه ولا يشمر بسامير وكذا، خلينا حبايب، بس هي لعبه واحده اشوف طابه يستمتع بيها. تحياتي.
1: ألف تحية إلك حسين الغالي أبو علي. حيل بعد هالدنيا واحد يشمر بسامير وهذه بعد أكو هيك خلق يعني. والله لحظة، لا لا لحظة، بعد ماكو، بعد ماكو أشمر لبسمار وهذه. تعال يا أبا أنت غلطان، تعال واحد اثنين ثلاثة، مو أبدي ألمح وأقضب وجهي وأعرف. لا ماكو، ماكو وقت، ماكو وقت، العمر ده يمشي. عموما ولذلك الساعة الآن 8:30 وعدنا بريك، فعلى السريع نروح بريك وراجعين، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفون، غسالة أو حاجة، غير رح تحتار، وأني هم ما أختار رح تختار وياك. هاي سامسونج هي اللي رح تختارتك، وانت ما عليك غير تشقي من هواتكسي وتستمتع بأقوى وسايا. لك هالفرصة اشتري اليوم وتستحب الأسبوع هدايا قيمة من سامسونج.
4: الأردن بنت ريك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة عيش أجمل لحظتك في الأردن، تشمل أشهر الولايات من البتراء إلى وادي راحل الميت والعبا. احجز رحلتك اليوم وتضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن أهلاجوردن.com بدعم من التنشيط السياحي الأردني.
5: المشقطر،
6: اشتري بالقاط وبن كفيل سيارتك للمشق موز، سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد قد خارج قابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصر مجاور محطة وقود مستنصرية،
5: المشق موتور،
6: الفرع الثالث كرر خارج أسواق الورد.
5: المشق موتور،
6: للإسهار أكثر مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماش موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كاف شبكات. الماش موتورز، أقساطية أسهل.
2: رجعنا الرشيد وياكم.

تحية لكل شخص يحمل معلومة. يعني يمكن أنت ما عندك فلوس بس عندك علم، صح؟ ممكن ما عندك فلوس بس عندك خبرة تقدمها، يعني ثروة. ممكن أحيانا الخبرة وهذا العلم هو اللي يسوي فلوس، هو اللي يحيي حياتك. ولذلك العلم نور والجهل ظلام، لأنه ما بمردود عنك وإلك سوى أنه ظلمة، حياتك ظلمة. يعني تحية لكل شخص ما اكتفى بأنه هو عنده معلومة، اشتغل على نفسه وصارت عنده معلومات، صارت عنده خبر، وصارت عنده صار عنده يعني تخزين من العلم، المعرفة حسب تخصص. يعني مثلا عندهم بكل ميكانيكيات السيارات، بكل صغر برغي بالسيارة يعرف شنو هو، إلى البانوراما اللي بيها، مثلا الخيط، مثلا الدور، مثلا سائق تاكسي اللي صار له هواية حافظ الشارع شبر شبر، وحافظ على المناط فرع فرع، ويعرف شلون يتعامل. يمكن يشوف سيارة قدامه ايش راح يسوي، يقول مثل باعوا هسه راح يكسرها، شوفوا هذا لا سامح الله يسوي حادث بالفعل. ان هو قاري سامح الله يسوي حادث بالفعل، ان هو قاري الشارع زين عفوا، وقاري الناس زين. مثلا اعلامي تعبان على نفسه وإلى عمره بالإعلام، إلى خبرته، دورات، يعني مشتغل على نفسه إلى آخره من الأمور يعني ومن التخصصات. أحبابي، فاليوم أريد أحكي وياكم بهذا الموضوع وأقول لكم أهلا وسهلا بكم في صوت الصبح في بانجور.

شوفوا حبايبي، احنا مرات ننتقد تحركات او تقصيرات من بعض الجهات الخدمية او الحكومة في اداء شيء معين. يعني دائما منقول انه ليش هيجي مثلا اكو بعض رجال المرور تصرفهم خطأ، او مثلا اكو بعض الموظفين في الوزارة تصرفهم خطأ او ما يعرفون شلون يسوون. وعليه كنا ولا زلنا، وإن شاء الله ما نبقى نقول هيجي، يعني عليه طلبنا هواية أن تقام ورشات

0: لطواقم الدوائر، طواقم العمل في كل دائرة، لتأهيل الكادر وتأهيل الطاقم لتولي مهامه. يعني أن يدخل ورشة، كيفية التعامل مع الموظف، كيفية مواجهة الأزمات في المعاملات، كيفية كذا وكذا، إذا استجدفت قانون مثلا، إذا ألغي قانون، كيف يتعامل مع المعاملة، وإلى آخره من الأمور. وعليه اليوم على حسب تخصصكم، على حسب تخصصكم، أبو التاكسي والطبيب والمحامي وال ما أعرف منه، أبو المحل حتى، على حسب تخصصكم، لو صرت مدرب شنو الورشة اللي راح تقدمها؟ يعني تخيلوا وياي، قررنا اليوم أنه نسوي دورة تدريبية ضخمة، بس مو دورة عادية، يعني قررنا نخلي كل واحد من مستمعينا يصير مدرب ليوم واحد ويقدم ورشة من تخصصه أو من الشيء اللي يعرف به ويشوف نفسه مميز به. يعني الطبيب يقدم ورشة، المهندس، الموظف، ربة البيت أيضا. شقد أكو أني مرات أشوف نساء يعني معدلات، أكلها طيب، هي تعرفون شو تقول؟ يعني شون عرفتي شو تقول؟ لا، أم زوجي علمتني، هاي حماتي علمتني. يعني هي داخلة دورة تدريبية في كيفية الطبخ أو إدارة المنزل أو إلى آخره من الأمور، من من من شخص، يعني شخص ظروف جابتها بحياتها. حتى الشخص اللي يقول أنا ما أعرف شيء، يعني أقول له مستحيل، أكيد عندك شغلة بالحياة أنت تعرفها وتعرفها أكثر من غيرك. يعني فيمكن واحد يسوي ورشة بعنوان شلون تنظم وقتك، أو شلون تتعامل ويا الزبون الصعب مثلا. مثلا واحدة شلون تسوي طبخة بعشرين دقيقة، أو موظفة وجوعانين ورجعنا، وشلون نأدي الموضوع ونرتبه بسرعة. واحد ثاني يمكن يسوي ورشة بعنوان فن الهروب من العزائم مثلا، شلون تتولص من العزيمة اللي ما تريد تروح لها مثلا. فالسؤال اليوم، لو أنت مسؤول عن إقامة ورشة تدريبية عزيزي المستمع، شنو الموضوع اللي راح تختاره وحتفيدنا به، وليش تشوف نفسك مناسب تعلمه للآخرين؟ أوكي، شنو المهارات اللي تملكها حتى تقنعنا ونتدرب عليها ونكون أفضل بالموضوع اللي راح تطرحه؟ فأهلا بكم مستمعينا على هواتف راديو الرشيد على الرقم 07802-1415 و07802-1617 و07720-1415. نرحب بكل خبراتكم أساتذتنا، بكل معلوماتكم، ونستقبل على طول أول اتصال. بانجور.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: أنا ورد، حياتي لك وللكادر وكل المستمعين وللمخرج.
0: حياك الله يا ورد، من وياي؟
1: ويا ظافر جبار.
0: أهلا أهلا أهلا، شونك يا أبو ماهر دي. الورد،
1: الحمد لله بخير ما دامت بخير.
0: إن شاء الله دومك
1: الحمد لله بخير ما دامت بخير.
0: إن شاء الله دومك بخير، تفضل.
1: أنا بالبداية ما افتهمت، قلت بس لا مرة تشرح بعد أكثر عن الموضوع، ما افتهم أطب الموضوع بعدين يلا افتهمت الموضوع من عندما شرحتي مرة ثانية.
0: أي يمكن موضوع لأول مرة يطرح بالإعلام، غريب وجديد عليكم. يعني كل من عنده علم خلي يفيد به غيره، بمعنى هيك يعني بحكينا، كل من عنده سالفة.
1: والله حسب فهمي للموضوع. أي عندي عشان مثل ما تقول موضوع، أنا أرد على الموضوع.
0: يلا.
1: موضوع عن بسيطات.
0: يلا
1: الموضوع الأول، أحب أخدم مصلحتي يعني. هذا الدرجة الأولى، يعني الشخص اللي يعطيني فلوس مقابل مصلحتي، ما دام يعطيني فلوس حقه يدور حقه بالعمل.
0: لا لا، أنا ما أقصد هذا الجانب أبو ماهر، اسمعني حضرتك.
1: الجانب الثاني النظام.
0: أي

0: النظامي، الجانب النظامي، يعني شخص كلش منتظم بالطبه والطلعه، ما حد اي نقول صارت بطبه وطلعه.
1: زين، اوكي.
0: هذا الشيء ثاني يعني اللي يخص الموضوع مثلا.
1: لا خلي افهمك او اعيد عليك هذا الموضوع. مثلا جنابك تشتغل بالفحم، اعتقد انت تجهز.
0: صحيح.
1: تجهز فحم ولا شنو؟
0: هو انا اصلا عندنا يعني الحفر والجفار والكور مال الفحم.
1: اوكي، اذا ردنا
0: يعني احنا اللي نقص الحطب واحنا اللي نحرق واحنا اللي نعبي واحنا اللي نبيع.
1: اذا
0: يعني المعمل كله من بدايه النهايه كله يمنا.
1: اي الله ان شاء الله
0: يعني
1: يعمره.
0: ما اشتغل طعام. اشكرك
1: استاذ ظافر. اذا اكو مثلا طلبتوا فد عمال للمعمل، وهذول العمال تريدون ترتبوهم وتأهلوهم يلا يبلشون بالعمل، شنو راح تعطيهم درس؟ أول درس شنو راح تنطيهم كأستاذ؟ تنطيهم من خبرتك بهذا العمل حتى يمارسوه بصورة صحيحة.
0: أنا لو وصلت الفكرة ستبان.
1: أي
0: أنا نظام عملي محتك بالزبون. إحنا مقسمين عملنا.
1: نعم.
0: أنا وابن عمي.
1: نعم.
0: ابن عمي عليه خلينا نقول هناك اللي على الحريق وعلى الحطب وعلى التعبئة وهاي. أنا عليه تصريف الفحم، يعني تصريف وتحويله إلى فلوس وأرده أودي لهم فلوس بحيث ما أوصل للعمل هذاك الثاني. هم ما يوصلون ما يحتكون بالزبون، أنا أحتك بالزبون. أنا الاحتكاك بالزبون اللي يمي. أنا يعني تي من ناحية الزبون قلت شلون طول خلق.
1: أيوة.
0: فاحنا عندنا نظام عمل بالشغل، نحاول نقلل الارباح.
1: زين،
0: يعني اعلم شخص عنده من الاشخاص يتعلمون من عندي بهاي الامور، يعني فضل رب العالمين. مثلا شخص استفاد يوميا من عنده 10,000 دينار.
1: أيوة.
0: من زبون يوميا 10.
1: زين،
0: على مدار شهر انا استفاد من عنده 300,000.
1: صح.
0: فمو خساره، مو خساره بي اذا جبت له هديه 50,000 دينار عم تستمر 300,000. أنا هذا نظام عملنا، يعني إذا وصلت لك الفكرة.
1: وصلت لي الفكرة
0: يعني،
1: بس
0: يعني مثلا أكو شخص أعطب إحنا نظام عملنا شوية مزعج.
1: نعم.
0: يعني كثرة المستوردين.
1: أي.
0: وكثرة الفحامة بالسوق، إحنا كنا بس إحنا بالسوق بس كثرة فحامة بالسوق. فقمنا شلون نكسب الزبون؟ نكسبه عن طريق اللي يشيش واللي يشوي كباب. أشوف شنو نقطة ضعفه. النقطة ضعفه مثلا يحب الطيور. اجيب له زوج طيور مثلا، شنو نوع الطيور اللي يحبن؟ خلي اسمه انا ما استفاد من عنده، بس هو راح يضل داعم لي.
1: حلو. اي يعني هاي الامور مثلا اذا
0: شخص ثاني مثلا شنو يحب؟ هسه احنا بالدرجه الاولى احنا معلميهم على عسل، لان احنا عندنا مناحي مال عسل مال ولد عمنا يمنا فيهم شغلنا.
1: حلو.
0: اي فيعني جابوا لي عسل، انا العسل مشتري طبعا للعلم.
1: أي.
0: بس انا ما اقول لك اشتريته على مودك، أكسبه بالكلام، لأن هاني كرموني في شيشة عسل وما حد يستاهله غيره، يكون ذكرتك بيها لا أكثر ولا أقل.
1: هو
0: علمني على التخصيص.
1: المفروض
0: هذا فن التسويق، تدرين فن التسويق.
1: أي هو هذا فن التسويق. اللي لازم تكون مبتسم لطيف مرن. يعني حلو، اوكي انا افتهمتك، معناها راح تتعلم اذا اجى عامل جوا ايدك ويشتغل شغلتك راح تعلمه فن التسويق.
0: علمته هسه حاليا ابني علمته.
1: هو هذا اللي انا اقصده،
0: هو ابني علمته على هذا الدرب. ابني قال لي بابا اكو عميل ذبينا له 10 قواني.
1: اي
0: قال لي مثلا الفحم مالتك هاي الوجبه اللي راحت مو زينه.
1: زين،
0: قلت له ولا يهمك، بدال 10 اذب لك 12.
1: لفيت
0: له 12 قونية وحاسبت على حساب 10.
1: اي
0: قال لي بابا انت مستفاد كلها ب 6000 دينار، خسرت 10000 دينار. قلت له بابا هاي مو خسارة، ما دام مستمر يعني هذا مو خسارة وياه.
1: صح.
0: اتعلم هذا الشيء، هو قام يتعلم هذا الشيء.
1: حلو.
0: فمثلا شخص يعني جام يعني
1: نعم.
0: قلت لك
1: نعم
0: ما يدور قونية زيادة.
1: نعم.
0: يقول لك انا ما اريد قونية زيادة، اريد فحم زين، هذا شلون راح اكسبه بالقونية؟ اقول له والله جابوا لي مثلا شيشة عسل. تذوق لها الحليق. اي رحم الله والديك، هذا حتى مثل ما يقول لكم مثل يقول كرم الحليق تفتح العين.
1: صح.
0: اي فهو انا شو بهذا المثل، هذا المثل انا تعلمته من ابن عمي.
1: اي
0: هو علمني على، قال لي لما تكرم المقابيل يستحي من عندك.
1: صح. مو كلهم والله. عاشت ايدك يا ابو ماهر الطيب، الله يوفقك في عملك وينطيك الف صحة وعافية، وشكرا جزيلا لمشاركتك. ننتقل الى اتصال اخر. بانجور.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ابو حسوني.
2: يا ابا تحياتي لكم جميع المستمعين والمستمعات من الريف الالياء، ولا ذاتنا الكريمة رشيدة من قلب بغداد الحيوان الاصلي المتقين.
1: الله يبارك فيك وهلا بهالطلة. شلونك؟
2: شلون ستنا الغالي؟
1: هلا بالغالي أخونا أبو حسوني. باعتبارك أنت يعني سايق تاكسي، عندك خبرة أخرى؟ يعني مثلا عندك فد خبرة في مجال آخر غير قيادة السيارة والعبرية والمعرفة؟
2: لا ستنا، والذكاء والمهارة.
1: مهارة، أوكي حلو، عجبتني مهارة، زين.
2: أي.
1: أوكي، فشنو حتعلمهم مثلا؟ أهم النقاط اللي تتكلم بها، انطيني فد ثلاث نقاط.
2: طبعا الفن في سياقة التاكسي.
1: زين.
2: أولا العلامات المرورية. لازم تعرف من كلهم.
1: أوكي.
2: اثنين لازم تندل جميع المواقع، مثلا المستشفيات، إلى الكليات، إلى المحاكم، يعني هذا كله تندلين.
1: طيب
2: يعني بصراحة من يصعد وياك سائح من برا يعني زحمة أنت ما تندل
1: صح،
2: فأنت تكون يعني حافظ هاي الشغلات كلها.
1: طبعا يعني مرات سواق تاكسي يكونون وياهم ناس يأجروهم حتى يوصلوهم مكان، يظل يسأل بالطريق وين يعني، المفروض ما يتبهذل السائق العبري وياك، انت تندل
2: ستبان.
1: اي
2: ومثقف تاريخين على مود يعني تطلع بصورة حلوة يعني تشرع للسائح على بلدك.
1: نعم يا عيني،
2: وانا اقولها يعني الشغلات كلها مهمة السائق التاكسي.
1: صحيح.
2: وتحياتي قبل شوية اللي قلتني. يعني هذا الشاقة لا
1: أفع عليك، لا مستحيل لا أكيد دي الشاقة.
2: أنا خلت على خاطر بصراحة، إحنا سبان إحنا قدامة وإحنا الحمد لله وشكر ما يوم متجوزين على أي واحد،
1: لا
2: ولا كلمة خطأ يعني جاه واحد.
1: أبو حسوني صلي على النبي أولا.
2: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: ثانياً الأخ أبو أيهم من أكثر الناس يعني مثلك خلق واحترام، وهو وجه لك تحية. بالعكس ثلاثة، هو دا يجاوب، هو دا يجاوب من فضلك أبو حسوني، هو دا يجاوب حتى ما يتحول الموضوع إلى شيء آخر، هو دا يجاوب علي آني من ما زحتك، فعليه احنا كنا نعتذر منك. اوكي نعتذر منك.
2: لا عادي،
1: اذا اخذت على خاطرك ولا يهمك وعلى العين وعلى الراس.
2: لا تحياتي لاخويا ابو ايهم الذهب، احنا عائلة ستبان، احنا عائلة داع الكريمة جامعتنا كعائلة.
1: عيني انت اكيد اني يعني حاسبة هذا الحساب، فمرات من يصير بيناتنا كلام ومزاح ممكن، وهذه يعني أكيد يكون كله من باب الاحترام والمودة والخوة ولا أكثر ولا أقل. مع ذلك
2: لا أخ عزيز،
1: لك كل الاحترام يا أبو حسوني. شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك معنا. أحبابي نرجع لموضوع الورشات عندنا اتصال سريع. يلا ألو.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يا مستفان
1: حياك الله، من وياي؟
3: أستاذ حسن الزهيري.
1: هلا أستاذ حسن، شلونك؟
3: شلون الصحة؟ إن شاء الله بخير.
1: بخير وأنت طيب. اليوم من وقت ولا الله. متأخر؟
3: والله لا هي يعني مو متأخر، إنما طالع عملي المحكمة شعربان في الطريق ورابط البرنامج على البلوتوث وعلى السيارة، وفي سبيل نستمع لبسكم والمواضيعكم الشيقة.
1: عندك اليوم مرافعة؟
3: والله لا، شغل عندي هناك يعني أشبه بالمرافعة يعني، بس مو مرافعة يعني أوراق تحقيقية وهاي الأمور.
1: الله يوفقك.
3: خصوص موضوع ستبان اليوم الموضوع شيق، ويعني وكلش بمنفعة للناس، كل شخص يخدم الناس مجاله.

0: اختصاصه.
1: احسنت.
0: في مجال اختصاصي انا القانوني, يعني احنا عندنا عباره بالقانون تقول القانون لا يحمي المغفلين,
1: صح,
0: والبين على من ادعى واليمين على من انكر.
1: على من انكر, نعم.
0: اها بالضبط. اغلب يعني الاشخاص العامه الناس العاديين يجهلون بامور القانون, فاكو امور بالقانون يعني هي ممكن تكسر ظهره او تضيع ماله او تضيع, يعني دا يشوف حالات كثيره بالمحاكم ويحتال عليه بالقانون, يعني
1: صح,
0: لا قاضي يقدر يحاسب الطرف المقابل,
1: نعم,
0: ولا جهات رقابيه تقدر تحاسبه, لان هو بالقانون وفق القانون وفق الدستور, والدستور هو اسمى شيء بالدوله, هو اعلى شيء بالهرم,
1: صح,
0: فهو وفق الدستور وفق القانون ده يعمل بشغلات اصوليه. مثلا ان الحالات اللي عندنا اللي تصير دائما اشخاص مثلا عنده املاك او كذا, صارت هاي الدعوه يعني انا طلعت عليها,
1: نعم,
0: شخص يقول بان انا تحت الضغط يعني اقروني خلوني اقر يعني ابصموني وهذا المال راح مني. شوف الذكاء, احنا مو متعارف عليه, وهذا سؤال موجه لحضرتك ايضا,
1: نعم,
0: المتعارف عليه يا اللي اقوى شرعيه البصمه من التوقيع,
1: يعني اعتقد التوقيع,
0: صح, انت ملمه بالقانون زين تعرفين, بس المتعارف عليه بالعاميه التوقيع,
1: أي
0: البصمة, عفوا
1: البصمة, صح,
0: يعني اغلب الحين يقول لا ابصم لي,
1: اي
0: بينما هي البصمة لا مو الاقوى,
1: صح,
0: الاقوى التوقيع بالقانون وفق القانون,
1: نعم,
0: ليش السبب شنو حضرتك تعرفين السبب شنو؟
1: مر علي بس

0: محامين وطرحت مواضيع قانونية، وإن شاء الله تكون ضيفنا في يوم من الأيام أخونا أستاذ
1: الله
0: حسن.
1: يسلمك، تسعد على راسي، على
0: تسلم
1: راسي والله،
0: راسك،
1: هني
0: أنا
1: الشرف.
0: أشكرك، شكرا لعلمك،
1: الشرف
0: شكرا للمعلومة، شكرا
1: تحياتي،
0: لاتصالك
1: تحياتي
0: أيضا، كل
1: لحضرتك، وانا
0: التقدير.
1: منها من القادم الايام ان شاء الله يوميه معلومه قانونيه. هم من يقول لك
0: يلا
1: يعني،
0: أيوة
1: يقول لك حديث النبي عليه افضل الصلاه والسلام:
0: صلى
1: اذا
0: عليه
1: مات
0: وعليه،
1: ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث:
0: أي علم
1: صدقه
0: ينتفع،
1: جاريه، او ولد صالح يدعو له، او علم ينتفع به. فهذا
0: أحسنت،
1: العلم اذا انت توصل للعالم ايضا اجر لك، ولا ما موتاك
0: كل صح،
1: فان
0: نعم
1: شاء الله من القادم
0: نعم
1: الايام يعني نحاول كل يوم فد معلومه قانونيه
0: إن
1: من الناس
0: شاء الله.
1: تستفيد،
0: مرحب بيك،
1: المستمعين يستفيد
0: مرحب بيك
1: على
0: في كل
1: راسك.
0: وقت،
1: الله يبارك فيك، الله
0: ويسلم لي
1: يسلمك.
0: راسك، ونورتني أخويا حسن الزهيري. راح نروح بريك التسعة مستمعينا، وراجعين نكمل، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين، شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: وياساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: المشق فوتر،
6: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
5: الماشق موتورز،
6: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
5: المشق موتورز،
6: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
8: ويوصل أكيد،
7: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
8: كلش سهلة.
7: أعلن،
8: أعلن، أعلن
7: على الرشيد،
8: على الرشيد.
7: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جبالي. بونجور، صباح النور، صباح الحب والبنور. يعني عايض وتجيني ويعني شو اسوي لك احمد؟ احمد لا وصبحيه واليوم كاسر الجو مو حاره. هي طلعت الاغنيه كلنا عايض. الله الله الله، صباح الفل والعنبر عليكم، صباح الملح والسكر، صباح الغالي المعطر. لماح اي جنن اي اي اي لماح ولا حول ولا قوه. استراحة محارب وجزا الله خير. يعني عايض، اسمعوا عايض على راديو الرشيد. ناخذ اتصال.
1: هلو.
0: هلو.
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: صباح النور.
0: هلا بالغالي، شلونك؟
1: شلون كيفك؟
0: هلا بالطيب.
1: هو جوعان شي
0: والله. اي ببالي سمك مشوي، انت شنو ببالك؟
1: هلو.
0: يا
1: هما جوعانة
0: والله، جوعانة. اي
1: ما تشرب بامي هسه؟
0: لا سمك مشوي. وانت ما تحب السمك؟ اقول لك انت ما تحب السمك. انا ببالي سمك مشوي اليوم.
1: سمك مشوي هاي ابا ورا زنود السيف وخير كان من هذا الحدن ولبن
0: والكوليسترول شلون.
1: هاي هي راحت بالله. فديوم أنا سارة الله يستر بالخير، قلت له اللي يريد يسوي رجيم مترق جبن الشاي الخدي يضرب تشريب بالليل كباب البدوي الدعش بالليل حلويات كان باللي وراي ودك للمسي.
0: يا عيني. صحة وعافية إن شاء الله عليك أبو مريم، صباح الفل والهنا. أبو مريم أنت إيش تشتغل؟
1: أنا متقاعد مكتش وزارة الاتصالات.
0: اي يعني عملك شنو اللي تقوم به قبل ما تتقاعد؟
1: المولدات على الكهرباء، مثلا يصير عطل بالكهرباء بالمولدات عطل. الشغلات بس انا اقول الشغلات الميكانيكيه نجيب لها فيتر، الشغلات البسيطه هاي احنا نسويها.
0: زين.
1: جوزه كهربائيه تضطر نسويها، بلكات حتى بالبيت انا اربط بلكات كهربائيه.
0: زين زين، إذا ردت أكو فد مجموعة من الشباب يردون يشتغلون شغلتك وتريد تنطي

0: ذكر كم وقت سمر السعيد اسمر ملك عمر بالثمان ثمانين هاي اول اغنية سيد اسمر ملك عمر بالثمان ثمانين هاي اول اغنية اسمها من نزاعة الامارات مو من العراق.
1: الله
0: تدرين شون انا كنت اخر يوم بخدمة العسكرية التحق افرفر تعرفين بالراديو كان اسمع البرامج مالتهم كان يقولون بالدعش بدي راح اقدم اغنية جديدة كاميرا سعيد كان يطلعون مقطع من هذا فعجبتني قلت اليوم ما التحق لا ما تسمع الاغنية بس سمعت الاغنية واللي كلها تحلم بيها.
1: هي الإذاعة الإمارات كانت
0: ملك عمري
1: يعني مونتي كارلو
0: لا
1: كانت عندنا بس مونتي كارلو يعني ما كانت توصل إذاعة الإمارات عندنا
0: كانت توصل قبل السقوط توصل كانت
1: يجوز يعني هذا الموضوع
0: أي وأنا فرفر بالراديو حتى بالعسكري أخذ الراديو يعني فرفر بي وين ما في ذاعة حلوة حتى البرامج حافظها الإذاعية.
1: نعم الله يبارك بيك وعزيز ومحترم أبو مريم شكرا جزيلا شكرا لأنه تحفظ هذا الأرشيف عيني أنت يسلم قلبك كل التقدير عيني. ننتقل إلى خبرة أخرى ومستمع آخر بانجور حبيبتي سالسحر
2: صباح الخيرات والبركات
1: صباح الهنا والوردات شونك يا وردة
2: نعدد لأن الوقت ضيق هم يعرفون نفسهم كلهم تحياتنا لهم
1: نعم يا قلبي حياك الله
2: صباح العافية عليك
1: شكرا حبيبتي
2: على وليدنا مثنى أحمد مثنى
1: أحمد مثنى مهم
2: الموضوع اليوم يعني راقي مثلك هو أنتوا أصلا راقي
1: حبيبة قلبي
2: الموضوع اليوم يخبل
1: بوجودك يا طيبة
2: حياتي الشغلة اللي لازم كليتنا نتعلمها شوفي كل الاختصاصات يعني عجبني طرح المحامي امتصيتي غضب الأخ قبل شوية هذا هنا النقطة فن التعامل ويا الآخرين
1: الله
2: هذا
1: حلو.
2: لو كليتنا نتعلمه أنا ويا الأطفال أنا طفلة ويا النساء أنا مرة ويا الرجال أنا
1: رجال والله رجال ويا الرياجيل يعني لازم
2: من جد يقولون المسترجلة
1: اي احسن
2: اهلنا ربونا صح شوفي ناس فقرة وعلقت حالهم بس قمة بالثقافة يا اختي
1: طبعا بالفطرة صح
2: مثقفين مو مثل هسه
1: اي
2: يعني يعلمونا شلون نحكي يعلمونا شلون نتصرف
1: نعم
2: يعني انا لازم اعرف شلون احكي ويا الناس ويا الكبير شوف ايش قد حلو كاكا مروان فدوى القلبه ابله احنا اختفت هاي عندنا الشغلات
1: ايه.
2: بالاسامي المجرده لاكو خاله ولاكو باجي ولاكو داده ولا اخويا واختي اختفت
1: صح
2: كله هذا ذوق فن التعامل ويا الاخر ويا الكبير كبير ويا الصغير امتص غضب الاخر لما يجيني شكاي اعرف شلون امتص غضبه
1: نعم
2: التعامل ويا المعاقين هذه من المأساوات خطيه يا عيني انت شلون صار بيك هيجي
1: مع الاسف
2: هذا ما يصير بطل انت ما شاء الله عليك
1: نعم
2: ارفع من معنوياته ليش احسسه بالقله انا اوكي انا متعاطفه انا مقهوره عليه مو اشكال طبعا هاي قمه بمعاناتي
1: نعم
2: ليش تحكي لك اياها لانها معاناه خطيه يعني ما رحتي للدكتور ما تلبسين منابه
1: لا اله الا الله
2: اهل مكه ادرى بالشعاب يا يعني
1: بلي
2: انا صرفوا علي اهلي بجد لشتي ذهب اطباء شي يسوون يعني
1: أيه.
2: ما معقول انسان اهله ما يودوه للطبيب ويشوفون ايش بيه ما بيه مستحيل
1: أيه.
2: بس ربك كاتب كتبه
1: الحمد لله
2: اي الحمد لله على كل حال بس لما يشوفوه متعايش أيه. ما شاء الله عليك ما ادري شنو يا عيني هيك رفع روحه المعنويه
1: صحيح
2: هو هذا لازم الكل تتعلمه واني اولهم
1: نعم
2: تتعلم التعامل ويا الآخر. يعني أي قلت لك شلون نمتص غضب.

0: وهذا فن التعامل. عذرا للمقاطعة أستاذة سحر. فن التعامل مع الآخرين هو بمردودات كثيرة، مردودات اقتصادية
1: جداً
0: مردودات
1: جداً.
0: نفسية أي يعني ديمومة العمل أو ديمومة التعامل تعتمد على إدارة العلاقة يعني. فبالضبط يعني ما أشرتي إلى هو المهم، يعني يكاد يكون أول نقطة هذه.
1: هذا ينطي إذا ترفعين قدره، ينطي هواي
0: كلش يعني صح.
1: ما أعرف يعني الكلمات ده تخوني، بس الرسول الأكرم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلم، يعني هو العلم بحد ذاته
0: صح.
1: عفوا رسول الله العلم كله، يعني احنا نتعلم من كل شيء شوية، لازم يكون عندنا إلمام.
0: نعم.
1: الأستاذ المحامي قبل شوية.
0: نعم.
1: القانون لا يحمي المغفلين.
0: نعم.
1: يعني لو عندي معلومة منا بالكهرباء، ليش أمد إيدي؟ ليش أتصرف غلط ويا الكهرباء؟
0: صح.
1: مثلا
0: صح.
1: ويا احنا بالبيت يعني الكيمياويات كذا ويا كذا ميسة، لازم عندنا معلومة منا.
0: نعم.
1: على مود نعيش، يقولون متعلم من أجل النجاة. على مود أطلع من المأزق.
0: أحسنتي.
1: من أتعرض المأزق
0: فعلا.
1: هسا أنا عايشة وحدي، لازم عدي معلومات. يعني أول ما طلع الإنترنت، أنتي تعرفين إحنا شيء جديد علينا.
0: أي.
1: وأني هيك قعدت حزينة. هسا أنا ممكن أناقشك بالفيس، أنا ما صفح فيس وعدي مثلا التيك توك، حطوني تعالي الفيس كذا الفيس كذا، يقربوا لي الصورة إلى فكري. على مود أني يكون عندي معلومات. لما يصير حكي ما أنقهر ولا أسأل أسئلة غبية، عندي معلومات أسأل أسئلة منطقية تعزز من الوضعية.
0: أحسنتي.
1: تخليني أفهم أكثر.
0: أحسنتي حبيبتي.
1: العلم كل العلم بكل تفاصيله، العلم مريود. ومع
0: طيب.
1: الأسف إحنا جهل مستشري، أكو أمية، الجهال بالشوارع، ماكو تعليم، كارثة
0: كلش صح.
1: رجعنا للعصر الحجري.
0: نعم. شكرا اللي هاي الطلة الحلوة للمنطق العالي اللي تتكلمين به، هذا بحد ذاته مهارة ودرس. أتمنى لك الموفقية والسلامة وطولة العمر والصحة والعافية.
1: تحياتنا لحبايبنا كلهم.
0: نعم حبيبتي.
1: يحبون نفسهم، أحبائنا كلهم.
0: نعم حبيبتي.
1: الراقين.
0: نعم.
1: ما سمعنا اليوم أغاني منهم، ليش؟
0: أي اليوم
1: سجلناهم غياب.
0: اليوم ما أدري بيهم غياب. يلا بلكي باكر تنفتح الشبسه. نورتيني حبيبتي. شكرا جزيلا استاذه سحر الخفاجي من بغداد.

بونجور بونجور. أحياناً الإنسان ما يحتاج يكون عنده 20 سنة خبرة يعني حتى يعلم غيره، يكفي ممكن أنه مر بتجربة حقيقية وطلع منها فكرة تستحق أن تنحكي، تتقدم، تنطرح. يمكن ورشتكم اليوم مستمعينا مو على تخصصكم أصلا، يعني يمكن عن درس دفعته أنت من عمرك حتى تتعلمه، يعني فن إدارة العلاقة مع الزوج أو فن إدارة العلاقة مع الزوجة. علاقة وليست علاقة، أخاف واحد يقول علاقة أي علاقة. المهم فن إدارة العلاقات بالعمل. أوكي، ممكن واحد تشوفه هو ما عنده شهادة بس اشتغل صار لكومة بمؤسسة، يعني شلون عاش هالقد بهذه المؤسسة؟ هو يتقن فن التعامل، عنده ذكاء عاطفي، أوكي، وتعامل بصورة صحيحة، وهذا الشيء خلاه يستمر في مؤسسة معينة. فيعني ممكن تعلمنا شلون نختلف بدون ما نتخاصم، شلون نحكي قدام الناس. احنا مو نعلم البنات الصغار، نعلم الأولاد من يحكي كبير تسكت تنتظر يكمل كلامه، لا تعلي صوتك، لا تحرك رجليناتك وقاعدين كبار، يعني هذه الأمور هاي كلها دورات وورش تدريبية أحبابي. مثلا ورشة شلون ندبر فلوسنا، شلون ندبر نفسنا بالأزمات الاقتصادية، شلون نتعامل مثلا ويا الفشل، شلون نرتب أولوياتنا، شلون نتعامل ويا الضغط، عمل، دوام، أطفال، يعني حياة، أنت أموراتك النفسية. أوكي، برأيكم هل المجتمع يحتاج ورش أكثر عن الاختصاصات لو يحتاج ورش عن الحياة؟ يعني ست سحر نجي لها تحية مرة ثانية، قالت مهارة التعامل مع الناس، فن التعامل مع الناس، احنا محتاجين نعرف شلون نكون مخرجين من أحمد مثنى، لو محتاجين نعرف من أحمد مثنى شلون يتعامل مع مقدم البرامج مثلا، أو شلون يتعامل مثلا مع أجواء الاستوديو ويا مشاكل الشخصية ويا مزاج المستمعين. يعني أحمد مثنى مشاكل شخصية وبرج القوس فوقها هي بحد ذاتها مشكلة هاي، فتخيلوا يعني. بس المهم احنا محتاجين ورشة عن الحياة. هواية ناس يؤدي بيهم المطاف إلى أنه مع الأسف إلى الانتحار. هو يفقد، يقول شلون أعيش بعد، شلون أفضها ويا هالعمر، يعني مو العشرة هاي شلون تفض. فيلقي نفسه نوصل إلى طريق مسدود، وين أوبا تعرفون تسوي طبو. فإحنا نريد نتعامل شلون ويا الحياة، الحياة اللي هي العمل، الأسرة، الحب، الطريق، الأسواق، كل شيء. أهم شيء أنك تستقر نفسيا وتنطي كل ذي حق حقه، لا تتوقع من الآخر هواية حتى ما تنكسر، لأنه أنت متوقع منه هواية معلي سقفك وياه، فهو ينطي تقطير حتنكسر. اتوقع فشي طبيعي أو أقل، يعني أو أقل، حتى من ينطيك يغدق عليك أنت تنبهر، أنت هناك تنبهر، أفضل من مما أن تخيب توقعاتك. عموما الله لا يخيب توقعاتكم بشر إن شاء الله. راح نروح بريك وبعدها نرجع نكمل نص ساعة لبانجور.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: المشق ووتر،
4: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق ووترز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
3: المشق موتورز،
4: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
3: المشق موتورز.
4: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الفل والعافية والسلام عليكم مستمعينا. يعني قبل شوية كنا نتكلم قبل البريك عن الإنسان اللي يفقد توازنه وكيفية إدارة أموره يوصل إلى طريق مسدود ممكن أن يؤدي به إلى الانتحار. ولذلك في الصحف منشور اليوم أنه 16 حالة انتحار خلال تموز. هذول اللي 16 اللي انذكروا أو تم إحصاء عددهم، يعني شقد أكو غيرهم ماكو لسه إحصاء لهم. ليش وصل بيه الموضوع إلى الانتحار؟ لأنه هو أصلا ما عنده فن أو مهارة تقبل الأزمة أو التعامل مع الأزمة. يعني في سنوات عدة مرت على العراقيين، بس يصير شيء القوات الأمنية خلوا صبات، النوب زادوا الطين بلة، الزحامات تذكرون أيام كلها مسدسدة، يجيبون صبة ويسدون الشارع، في حين أكو ممكن إدارة الأزمة بشكل آخر. الحمد لله الآن عبرناها، وبزود الله وزودهم الأمور إن شاء الله أكثر استقرار. لكن الإنسان ليش يوصل إلى هذه المرحلة؟ يوصل إلى طريق مسدود، طريق فنأسف لهذا يعني الموضوع بصراحة. وعلى العموم هناك عناوين أخرى مستمعينا في صحفنا الصادرة لهذا اليوم الأربعاء 19 آب 2026. وطبعا نبدي بصحيفة الصباح الرسمية في عالم عراقي.

بغطاء رئاسي ونيابي ولجنة مختصة داخل الإطار تباشر مهامها قريباً. توافق وطني يساند مشروع حصر السلاح. تطلق الأحد المقبل وتشمل 10,000 مقترض 500 مليار لصندوق الإسكان. مقترح نيابي لتشكيل المجلس الأعلى للتسليح. وإيران تحذر من تحول موقعها إلى الهجوم الكامل مساعا تركية قطرية لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران. سيعتمد للعام الدراسي 2026-2027 تحديث مناهج الأول الابتدائي والرابع الإعدادي. نقلب معاً صفحات الصباح مستمعينا وأيضاً نطالع فيها. أكد التزامه بإنصاف أسر ضحايا الأنفال. رئيس الجمهورية يشدد على جاهزية القوات المسلحة. الزيدي يؤكد ملاحقة المسؤولين عن الاعتداء على أربيل. والمحاكم تسجل 16 حالة انتحار في تموز. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي أوضاع المنطقة وبهدف تحويل

طويل النمو السكاني المطرد إلى طاقة إنتاجية، دعوة نيابية لتنشيط الاقتصاد الرقمي ودعم القطاع الخاص. التعليم والاتصالات توقعان عقدا لاعتماد التوقيع الإلكتروني، واليونسكو تأسيس التحالف المدني للتواصل الاجتماعي في العراق، تفكيك شبكة جباية غير قانونية في صلاح الدين. في الصباح أيضا مستمعينا، إلزام المستوردين بالاستيفاء المسبق للرسوم عبر نظام سكودا قبل تحويل الأموال. مجلس الوزراء يقر آلية جديدة لتسعير النفط الخام. الإطار التنسيقي يشكل لجنة بالتنسيق مع الحكومة بشأن آليات تنفيذ والقيادات السياسية قرار حصر السلاح عراقي بامتياز. في صفحة محليات تنطلق الأحد المقبل ولا تشمل أراضي القرار 320. الإعمار أكثر من 500 مليار دينار لقروض الإسكان. اتفاق عراقي صيني لتطوير إدارة الموارد المائية والتخطيط، مجمعات سكنية بديلة للعشوائيات. أو الكهرباء، إدخال محطات جديدة للخدمة العام المقبل. ننتقل الآن من الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق، الزيدي يكلف العلوان مديرا للتي بي آي والحمداني لصندوق التنمية. سيجري لقاءات مع كبار المسؤولين لتعزيز التعاون الاستراتيجي. اليوم وفد إيراني في بغداد لبحث حصر السلاح ومرور النفط عبر هرمز. أمام وزارة المالية 26.4 تريليون دينار لم تسدد للخزينة. المالكي يعلن قرب عمل لجنة الحصر، والعامري يدعو للتهدئة ويحذر من التسرع. الزيدي مهاتفا برزاني: سنلاحق المسؤولين عن هجمات أربيل. الياسري: النظام البرلماني أثبت فشله ونسعى لنظام شبه رئاسي. في تموز 167 دعوة للاتجار بالبشر و16 حالة انتحار. أكد بأن لا قرار من مجلس الوزراء بحذف الأصفار. متحدث الحكومة: ملف حصر السلاح بيد الدولة سيادية. في الصفحات الأخرى من المشرق: محافظ بغداد يشارك في اجتماع نيابي موسع لمناقشة موازنة العاصمة وتثبيت مبدأ اللامركزية وتعزيز الصلاحيات. وزير النقل: الإعلام المقروء جزء مهم من حياة المواطن ونفتخر بالإعلام الوطني. محافظ ميسان يطالب بتعزيز صلاحيات المحافظات ودعم احتياجاتها ضمن الموازنة المقبلة. إنجاز 90% إنجاز 90% من النقل أو النقل تواصل متابعة مشروع ساحات التبادل التجاري حول بغداد. جرف الصخر: قصة مثلث الموت المغلق منذ 12 عاما. المالية العراقية تستكمل الحسابات الختامية لأربعة سنوات وموازين مراجعة حزيران. 30 تريليونا للرواتب. إيرادات العراق تسجل 35.9 تريليون دينار حتى حزيران الماضي. أكثر من 18,000 عقد زواج و 6,000 حالة طلاق في العراق خلال تموز الماضي. بعد ارتفاعها أسعار الذهب تستقر في بغداد وأربيل. نكتفي بهذا القدر من العناوين الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم. باقي دقائق على بانجور.

0: حي رسالة الأزمة رجعت ستوان والموضوع ما حد يفتحها. شكرا لك.
1: شكرا لك أستاذ محمد، ألف تحية لك. الحقيقة أني أيضا لاحظت هذا الموضوع، بس يعني أحكي ويا منو، وأعتقد اعتادينا على تكرار الأزمات، أزمة بنزين، أزمة كهرباء، أزمة يعني هذه الأزمات اللي تحيط بالعراقي. هذا مو تبرير بقدر ما هو يعني قراءة لليومين الأخيرة، ومع ذلك إن شاء الله يسمعونا وزارة النفط ونطلب توضيح بشأن أزمة البنزين اللي صارت مؤخرا. هي أكثر من يومين وثلاثة أخ محمد، يعني هي أكثر، فيعني ننتظر توضيح من الجهات المعنية وإن شاء الله تنحل الأزمة بإذنه تعالى. كل التقدير والمحبة إلك أخونا المحترم أبو موسى ستبان عيوني. إن شاء الله كنا أخوان برشلونيين وريالين. تحياتي لحسين الشيباني الطيب وألف تحية. وأحلى برشلونة للريالية ستبان، يا طيب أنت. أكيد أكيد، يعني نمزح مع بعض وأخوة إن شاء الله. أبو دلة صباح الخير، مشاركنا بفويز.
2: أخاف أحجو علي الناس يقولون
1: شيقولون
2: تولع بالمحبة وصار مجنون، خلي يقولون بعد هيهات أفولون، بعد هيهات أفرح قول وحجي، ترى قلبي تولع عيني دحجي، شحجي ورماني بسهم العيون، العيون بابا العيون. أحلى صباح وأحلى بانجور لأختي العزيزة ستبان وأستاذ أحمد المثنى، اليوم منورنا وجميع المستمعين والمستمعات، وخص نص أبو علاوي أخوي حسين الشيباني أرقى صوت وأرقى إحساس، وأخي أرقى صوت وأرقى إحساس، وأختي الغالية العزيزة المربية الفاضلة ست سحر الخفاجي، الله يديمك ويحفظك يا رب. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
1: أحلى صوت، أحلى طلة، أحلى أبو دلة، منور جدا والله يبارك فيك وإن شاء الله سمعوك أخوتنا. حسن الزهيري بانجور عليك ستبان الموسوي والكادر الرشيد وجميع مستمعي ومستمعات راديو الرشيد من مدينة البرتقال. تحياتي أخوكم حسن الزهيري، هلا هلا والله. هاني صباح الخير ستبان، حسب تخصص عملي في مجال الجودة دائما أشدد على تكثيف التثقيف والدورات أو الدورات في مجال إدارة المخاطر والأزمات، لأن الوقت الحالي مالنا أثبت ضعف التطبيقات العملية في هذا المجال برغم أهميته القصوى. أحسنت أحسنت يا عين. وهذا الموضوع يعني هيجي خلي أحكي الإلية والعلية، هذا الموضوع أيضا يعتمد على الإعلام، يعني يا ريت تكون أكو برامج فالتسجيلات فد أشياء يعني تبث بالقنوات بالإذاعات، هي شبه الوصايا مثلا، التوجيهات تكون مختلفة، يعني توجيهات كيفية التعامل مع الحرائق لا سمح الله، توجيهات في كيفية التعامل مع الحوادث، مع العمل الفلاني، فهو يعتمد علينا كنا. تمام، بوركت أستاذ هاني، شكرا جزيلا. عمار نجم بعثنا صور لدورة تدريبية، ما أعرف يعني ما أعرف الشنو، بس يقول دورات الإدارة القانونية بكل تفاصيلها وبالخصوص التحقيق الإداري الخاص بالموظفين. يعني حضرتك اللي دا تنطي الدورة أستاذ عمار؟ أه

0: اكتب لنا ألف تحية لك وبوركت يعني. أبو مصطفى صباح النور والسرور ستمان الجميلة، صباح الورد للمخرج الراقي والمستمعين. قال الإمام علي عليه السلام: القلب الطيب أجمل من الوجه الجميل، وطهارة الضمير أجمل من ثياب الحرير. نعم يا عيني، سلام الله عليه. عباس الحمداني مشاركنا بفويز، سلام عليكم.
1: السلام عليكم خيتي الغالية ستمان، ليش عباس الحمداني، تحياتي لأخوك المستمعين والمستمعات جميعا، تحياتي لأخوك المستمعين والمستمعات جميعا، تحياتي لأبو موسى حمد الله على السلامة مشتاقين، والعلي القيسي وكل الجميع من شارك بالبرنامج، تحياتي لكم عباس الحمداني، إن شاء الله أموركم طيبة.
0: ألف تحية لك يا عباس الذهب. فارس من ألمانيا، شكرا للبطاقة الصباحية واللهم آمين. لومي صباح الحب والسعادة الأحلبان، الاستماع بوعي ينهي نصف الصراع. أي بس مرات الوعي طير، يعني الحدث الأمامك كبير فالوعي طير. صار شعر. كملوها زين. حسين الشيباني الغالي يقول: تحياتي للعزيز أبو موسى والغالي أبو دلة وست سحار، وانتي في مقدمته في مقدمتهم بنو، يا عيون بنو ومنور جدا يا غالي، تحياتي إلك وإن شاء الله تكون بألف خير وسلامة. مصطفى القيصر يقول: لا والله ماكو شيء، بس ما عندي نت. ما عندك نت تغني لعشان قاعد تدزلنا يا عيني، شلون تدزلنا حبيبة الروح. شوفوا منو دزلي بيرو الجمال والعذوبة. بس لحظة عبورة قاعدة بالعشرة الصبح، ما هذا؟ تقول شلون صباح حلو بصوتك، حلو بوجهك الحلو يا روحي، وهابي بيرداي نتفة، هابي بيرداي نتفة، هابي بيرداي يا فيو، هابي بيرداي تو يو. كل عام وفي القطعة الكيك وثمرة الحب العظيم شو سميها خاشوقة شكر صغيرة، صدق الله إن شاء الله يحفظها ويحرسها ويطول بعمرها بعافية وهنا بوجودك، وجود أخويا المحترم الأستاذ محمد. وإن شاء الله يعني أنا كلش آسفة، خلي أنا اعتذرت لك على التليفون، بس خلي اعتذر على الهوى لأنه أبدا الظروف ما كانت بصالحي أنه أحضر. بس بإذن الله تعالى نكون يعني بالأيام القادمة وبالسنوات القادمة نحتفل بيها سنة على سنة بوجودك وأنتي سالمة يا حبيبة قلبي بيرو. أتمنى لك الموفقية حبيبتي، وحلو الصبح وعيونك الحلوة صاحية، تحياتي إليك، وأتمنى لك اليوم درس شاغر رائع كعادتك. خلاص أحبابي، لهنا ختامها مسك مع عبير البياتي، وإن شاء الله باكر أحلى من اليوم بإذنه تعالى. أتمنى لكم غدوة لذيذة، قاعدة ظريفة، تكونون نورمال على الأقل، والأمور تمشي والعمر ماشي. اليوم مجازة تقول بيرو روح يا بل يا بل. خلينا حسده. يلا إجازة سعيدة حبيبة قلبي. إذن أحبابي نلتقيكم باكر إن شاء الله وبانجور جديد على راديو الرشيد. في الختام إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم، وتحيات بان الموسوي وأحمد مثنى، وباي باي.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: وياساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
7: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
6: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
8: ساعدوني.
6: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد روح.
10: وهنيان نبيك.
11: الله
10: يحفظك. نتمشي ويانا.
12: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتورز،
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الزيدي نتوجه نحو إنشاء صندوق التنمية للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الزراعي. رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل بغداد. النزاهة تفكك شبكة من 21 متهما بجباية الأموال بصورة غير قانونية قرب مصفيي بيجي وصينية. الإعمار قروض الإسكان ستكون 60 مليون دينار كحد أقصى ولا تشمل الزراعي. جنايات الفساد تقرر توقيف مدير مكتب وزير النقل وضابط عمليات الطيران. إيران تطالب العراق ب 12 مليار دولار ضمن مستحقات الغاز. صدور مذكرة قبض بحق عضو مجلس محافظة بابل مهند العنزي بعد تصريحاته عن حصر السلاح. كوريا الجنوبية تلمح إلى ضغط من ترامب لإدخالها حرب إيران. الخارجية الإيرانية نرفض الاتهامات بإطلاق نار صواريخ تجاه الإمارات. توم باراك رز تحركات كادت أن تؤدي لاشتباك عسكري تركي إسرائيلي. طقس العراق غبار خفيف وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سولفوي وين بطلة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثانية عشرة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة فهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي نتوجه نحو إنشاء صندوق

تنمية المساهمة في تمويل مشاريع القطاع الزراعي. رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قريباف. وزارة الإعمار قروض الإسكان ستكون 60 مليون دينار كحد أقصى ولا تشمل الزراعي. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة في العراق بيتر هوكنز، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين العراق والأمم المتحدة وسبل تعزيز الشراكة في المجالات التنمية والاقتصادية. وأوضح الزيدي أن التوجه نحو إنشاء صندوق التنمية سيسهم في تمويل مشاريع القطاع الزراعي وإنشاء المدن الصناعية، فضلاً عن مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم التي سيتولى القطاع الخاص تنفيذها. استقبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف والوفد المرافق له، ومن المقرر أن يعقد الجانبان اجتماعاً لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وسبل تطوير التنسيق والتعاون في المجال التشريعي والدبلوماسية البرلمانية. كما من المؤمل مناقشة أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لدعم أمن واستقرار المنطقة وتفعيل اللجان النيابية المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين. نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني قوله أن زيارة محافظ البنك المركزي الإيراني إلى بغداد مؤخرا بحثت تحصيل مستحقات إيران لدى العراق البالغة 12 مليار دولار. وتركزت الزيارة بشكل أساسي حسب المصادر الإيرانية على آلية تحصيل المستحقات الإيرانية وتسهيل النفاذ إلى الموارد المالية. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة نبيل الصفار إن قروض صندوق الإسكان التابع للوزارة التي ستنطلق يوم الأحد المقبل في 23 من آب الحالي وتستمر لأربعة أيام لبغداد والمحافظات خصص لها هذا العام مبلغ 500 مليار دينار، والتي نوه بأنها تكفي لعشرة آلاف مقترض فقط. قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان نقلته وكالة الأناضول إن الادعاءات التي طرحها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تستهدف إضفاء الشرعية على الغارات الجوية الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وأكدت الرئاسة التركية رفضها الاتهامات الإسرائيلية، معتبرة أن التصريحات الأخيرة تأتي في سياق محاولة تبرير العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. الزيدين توجه نحو إنشاء صندوق التنمية للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الزراعي. رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف. وزارة الإعمار قروض الإسكان ستكون 60 مليون دينار كحد أقصى ولا تشمل الزراعي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد.

0: وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح. موسيقى وأكثر. الرشيد.

تحبه صار أقرب. صار أقرب. رشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد أمتك خر الأخبار وهاني أوضح أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدين توجه نحو إنشاء صندوق التنمية للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الزراعي. رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباب. النزاهة تطيح بمتهم انتحل صفة ضابط بمكافحة الإجرام، مارس عمليات الابتزاز وتسلم الرشا. وزارة الإعمار قروض الإسكان ستكون 60 مليون دينار كحد أقصى ولا تشمل الزراعي. قاضي محكمة الكرخ يقرر براءة مسؤول استخبارات حزام بغداد بالحشد عباس اليعقوبي. إيران تطالب العراق ب 12 مليار دولار ضمن مستحقات الغاز. صدور مذكرة قبض بحق عضو مجلس محافظة بابل مهند العنزي بعد تصريحاته عن حصر السلاح. كوريا الجنوبية تلمح إلى ضغط من ترامب لإدخالها حرب إيران. تركيا ترفض اتهامات نتنياهو بشأن نشر

0: قوتها في قاعدة جوية سورية. طقس العراق غبار خفيف وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة في أمان الله.
1: وياساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على مجانا.
2: حساب زناقين المصرف الأهلي بيرو 26، الجوائز صارت ضر والفرحة ضر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعرائزين، 6 سباق ذهب أسبوعيا قزعة على سفائزين، 2 مليون دينار لكل شهر عز واحد، سيارات BMW X1 موزع على 6 فائز سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 6 مليون دينار عراقي لفائز نصف السنة وفائز بنهاية السنة. انتظر، زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حزناقين ويمكن تكون أحد الفائز ويانا.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش من المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بلاك. حول فلوسك ثواني ويا زين كاش واسحبها من ألاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن، حول فلوس ملايين المستخدمين دار العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويسكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهل، كلش سهل. أعلن عجيد عجيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقت الرشيد الفضية، اتصل على الرقم 0780-055-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد ياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديل تسهيلات عادية. بغداد كرادة خارج بالنادي الهندي، بعد ثاني بغداد وجاور محط كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: أغاني وأكثر. الرشيد اف ام.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

انت وما يبين شي علي، وانت تشوف نضحك ظنك بخير، بعد ما يضحك المصدومة ديه المحيرني كل شي تغير وياك، بس ظلت معستك

0: بانيو وانتو كلنا سوا بانجور على الرشيد أحلى هوا اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصبح
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم
2: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدين توجه نحو إنشاء صندوق التنمية للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الزراعي. رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف. النزاهة تطيح بمتهم انتحل صفة ضابط بمكافحة الإجرام مارس عمليات الابتزاز وتسلم الرشا. وزارة الإعمار قروض الإسكان ستكون 60 مليون دينار كحد أقصى ولا تشمل الزراعي. قاضي محكمة الكرخ يقرر براءة مسؤول استخبارات حزام بغداد بالحشد عباس اليعقوبي. إيران تطالب العراق ب 12 مليار دولار ضمن مستحقات الغاز. صدور مذكرة قبض بحق عضو مجلس محافظة بابل مهند العنيزي بعد تصريحاته عن حصر السلاح. كوريا الجنوبية تلمح إلى ضغط من ترامب لإدخالها حرب إيران. تركيا ترفض اتهامات نتنياهو بشأن نشر قواتها في قاعدة جوية سورية. طقس العراق غبار خفيف وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
4: أعلن.
2: أعلن على الرشيد.
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
5: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
6: اسمعها
7: وعيش الجو.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.

0: جديدة على الرشيد الحالي.
1: حبايب الغالين تحياتي لكم جميعا، استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بي بي بي بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لكادركم الجميل.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم.
6: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي وإي مقتله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
9: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس، احد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله
4: يحفظك.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يتابعونا من خلال التطبيق الرشيدة فهم. تحياتي لكم جميعا، واتمنى لكم يوم جميل رائع لطيف حلو متميز، كل هاي الأشياء الجميلة. تحياتي لكم واتمنى لكم إن شاء الله تكون جميلة. تحياتي لكم واتمنى لكم إن شاء الله تكون أيامكم جميلة. في أي على شنو شعتم ما عندهم شيء، ماشي لا زهرون ولا عاد. المهم، فلذلك أتمنى إنه إن شاء الله تكون دائما هيك عندكم طاقة إيجابية للحياة بأي طرق من الطرق. طبعا تدرون إحنا يوميا إحنا نحكي عن فت سالفة صير عندنا بالعراق، ممكن أزمة ممكن سالفة. ساعدنا شوية مع سالفة البنزين، ما شنو وضع هذا البنزين، قمنا كل مرة إنه هيك تنقطع البنزين يرجع البنزين عادي، أكو مع السم أكو سوبر صار نادر، سل عنده 5 لترات سوبر يعني دير بالها روحها، لأن احتمال ما أدري خطفوه. العموم حقيقة إحنا خلال الأسبوع الفات حكينا في أكثر من مناسبة عن فتفاصيل معينة خاصة بك أنت، ويعني كمواطن عراقي إحساس المسؤولية أنا أحبه. علي نعيم إيش تريد أوقف اللحظة؟ إحساس المواطن أنا أحبه، دائما أحب إنه أفعل عندكم باعتبار لأنه أنت جزء من هذا البلد الجميل الرائع، وبما أنه أنت جزء من هذا البلد الجميل الرائع فكو جزء من المسؤولية وقع عليك. هسه بالزوء بالعافية بكيفك مو بكيفك براحتك، هذا اللي هو موجود. فبصراحة كنت أتناقش ويا أحد الأصدقاء قبل أيام، وهو صديق كلش يعني مقرب من عندي،

فدن سولف أنا يا فهو سألني سؤال قال لي أقول لك سلطان ستة كانت بوقت الحلقة يمكن أتوقع هاي مال ما ذكر قبل 3 أيام مهم فسألني سؤال قال لي أنت برأيك إذا إحنا كل واحد بينا كشخص إحنا كل واحد كشخص من خلال عمله شنو ممكن يقدم للبلد أو للعراق أو البغداد مثلا؟ قلت له والله ما أعرف يعني اللي يعني أنت يجي ببالك مثلا هسه أني كرجل محامي مستشار قانوني شنو ممكن أقدر أقدم؟ أنت كإعلامي شنو ممكن أقدم؟ فلان صديقنا يشتغل بالبزنس شنو ممكن يقدر يقدم؟ قلت له والله بصراحة مثل هيك جانب أعتقد يراد نصفهم بي. فهسه اليوم إحنا حتى بالنسبة للموظف باختصاصه أو هو ممكن تجي عنده مرات فكرة من خلال تراكمات يعني تراكم الخبرة اللي عنده بالحياة بالتفاصيل سائق التاكسي الطبيب المهندس الاقتصادي الأستاذ ربة البيت كل واحد بينا اللي عنده شركة اللي عنده بزنس يعني كل واحد شنو ممكن يقدر يقدم من خلال عمله أو شنو الشيء اللي يسويه إذا في حال كان يملك قرار شنو الشيء اللي ممكن يسويه يعني كإجراء واحد إجراء واحد مو 50 إجراء لأن تحبونها مال 50 إجراء لا بس

بغض النظر عن عملي، أنا ممكن مثلا إذا سوينا فلان إجراء في العاصمة بغداد تكون أجمل. هدأت عن العاصمة، يعني عن شكل العاصمة، الأفراد اللي بيها، ممكن بعض الحالات، يعني نلقى إحنا نصير جزء من الحل. وصلت هذا الشرح كله؟ إذا واحد قال لي ما أعرف شنو الموضوع، يعني خير روح لبيتهم، روح لبيتك، اذهب إلى بيتك. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415، 0780211617، وعلى الواتساب على 0720114115. في بداية البرنامج أقولكم لطفا، وهي لطفا كلمة سماح بلطف، لطفا نختصر، مو بعدين نقول والله آسف أتأخرت على خلال، لا ماكو آسف، نختصر في المشاركات لفسح المجال أكثر للآخرين. لأن حلقتي يعني ثلاث حلقات الفاتت بصراحة كناس عتبت إنه ما لحقت تتصل وكانت عندها أفكار، فلذلك نختصر المشاركات أولا. اثنين، لسولف لي بالبارحة، البارحة راح ويا البارحة وخلصت القصة، شي تطوي ورا ظهرك خلاص عوفة انتهى الموضوع. ها بالضبط، ما تخابرني تقول لي أزمة بالبنزين، لا ممكن هسه جوز عنده حل الأزمة بالبنزين مثلا، ما أعرف يعني، هسه خلينا نشوف. إحنا نريد اليوم حلول جميلة، أما من واقع عملك أو من واقع فكرتك كمواطن عراقي مفيد لمرة بحياتك في هذا البلد. والله سادسة ذاك يوم ولا صديقي، تحياتنا لزياد، قال أنا أحس نفسي دائما مواطن من درجة سادسة، لأن هو ده يحكي عندي يقول أكون إيه بدول إيه شنو هسه نحكيها. هو غير البارحة بش اسمه الجماعة أحمد طيب إيه شنو باش يلا مو مشكلة. طيب هاي قلنا لكم الأرقام وقلت لكم الموضوع شنو، فلذلك أتمنى أن يكون هنالك مشاركة جميلة من عندكم يعني، وتتصلون يلا. بغداد، أي شيء بغداد.

0: بغداد. ناخذ اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: انا كلش نشطه هذا الايام.
0: اي ما بس شويه فاعله اليوم دائما بالساعه الاولى اللي تصيرين عندنا.
1: اي وتوقف انه يعني ويا رجعتي بالطريق بالزحام.
0: ان شاء الله صفاء طريق السلام ان شاء الله يا رب.
1: الله يسلمك.
0: سولفي لي ساره شنو؟
1: لا. اذا احنا نريد نقيس كل شخص عنده مهنه وعنده عمل
0: ايه
1: شنو لازم يقدم للبلد؟
0: ايه مقترح حتى لو
1: عندنا بلد قانوني لو عندنا حكومه رصينه وعندنا قانون نمشي عليه
0: زين
1: انه تدفع ضرائب متساويه وهاي الضرائب تقصيرها راح يكون للماليه يخدم بهذا البلد تبليغ بنية تحتية تجاري كهرباء هاي الأمور اللي يعني تصير على الكل بدون تفرقة.
0: أوكي.
1: كل من على الدخل مالته. فالضريبة هي أفضل شيء.

0: انه تم منح يعني المواطن يقبل يدفع الضريبه.
1: انه يصير نظام الضريبي على الكل طبعا، بس مو كسره ركبه يعني، كل من ضمن الدخل المالي
0: بالضبط. هو هذا اذا اندفع صحيح والقيم متوازنه ومتعادله بين المواطنين راح تكون المفروض تفعلها. ان انا دافع ضريبه حتى استفاد من بلدي بالخدمات اللي قدم لي اياها،
1: نعم
0: انا دافع ضريبه.
1: اوكي حلو،
0: هذا اللي المفروض يصير، هذا اقتراحي.
1: جميل والله، مقترح جميل.
0: انا افكر هواي يعني
1: لا لا يعني حقيقه تفاجئنا بصراحه، ولا دائما تفكرين بهذه الطريقة. طيب تحياتي، شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا.
1: حلوة بغداد، حلوة بغداد، حلوة بغداد، حلوة بس.

صوت خلا نوال سالفة. اليوم شفت فيديو في إحدى القرى بالفلبين, قرية هيك كلش تعبانة وهاي, فدي بلطولهم الشارع, فصار مشكلة إنه بالقلاب اللي يشيل الأسفلت فوقع. فجوي طبعا هم يعني خلينا نقول يعني ما أقول بدائيين بس يعني ناس على قد حالهم, فشافوا هذا الأسفلت وش واقع بالقاع. وهاي اليوم شفت والله هذا الفيديو وكانت صارت ترند يعني طبعا الفيديو ماته. هم جو الناس القرية نسوان هم زلوا جهالهم وهاي قاموا ينقلون بالبايسكلات هذا الزفت ويمشوه, يعني هم قاموا ينشروا سووا تبليط لأن السيارة تعرضت إلى يعني حادثة أو ما أعرف ممكن صارت مشكلة خلل, فبالتالي البشر هو اللي بلط شارعه. فإذا هذا شيء جيد, إحنا يبلط أول ما يفتح ساجي بالنص ماكو هيك ماكو شعر الفرح مع والدك. مو هي هنا هي هاي هنا السالفة, بعد إنه بشر جديد. يلا

0: يلا خلنا ناخذ يانا اتصال. الو
1: يا بألو.
0: اهلا
1: شلونكم عيني؟
0: اصبر شوي اصبر اسبوعي انت اصبر
1: وحاضر الكارخو وتروح الشبكه
0: شو عليه زي السالفه شو
1: والله يفصل
0: يلا والله يفصل اوكي
1: شلونكم عيني
0: شلون الاخبار شو نسوي بسام
1: والله بصراحه
0: طيب شو سويتي
1: كشغلي
0: ايه
1: اهتم بالنظافه الشخصيه
0: بالنظافه الشخصيه
1: اي لا يعني انت واحد من نظيف شخصيا يعني داخليا يقدر كل شيء يسوي ما يضوج ما يخرب باهته بعمله يطلع الجيد اللي جانب المشرق اللي بيه
0: النظافه الشخصيه هسه احنا نحكي عن نظافة

0: جاي وواقع الشمس يعني واحد انه يبقى حلو, يبقى البغداد يبقى حلو, يبقى هيك
1: نظيف عطره لطيف,
0: نظاره بوجهه مو حاطيه الشمس تصرخ بيهم.
1: حلو اوكي
0: أي.
1: جميل
0: اقدر
1: هيك اوكي حلو. حلوه بس
0: حياتنا الجميله.
1: اروح عبر الكرخ, تعبر الكرخ او عبر الرصافه؟
0: لا تحت تحيل راجع للبيت.
1: يلا اوكي بالسلامه ان شاء الله يا رب.
0: حياتنا الجميله,
1: تحياتي لك حبيبي. هلا وباي باي. السلام, باي باي. هلا حلوه.

0: سكنتي. ناخذ ويانا اتصال. الو ول، هاي شنو موجودين ويانا على التيك توك؟ تحياتي لكم الموجودين على البث المباشر، تحية لكم. ام مرحبا، اهلا وسهلا. ذكركم بالارقام 0780211415، وبامكانكم الاتصال على 0780211617، على الواتساب 0720111115. هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم. أيضا بإمكانكم المشاركة من خلال أو مشاركة على موضوع حلقتنا لهذا اليوم، اللي يقول شنو يقول موضوع الحلقة، يقول يا با شنو أنت من خلال عملك أو من خلال تفاصيلك أو من خلال اللي أنت يعني تزاوله، شنو ممكن نقدر نسوي بغداد أجمل، أو نلقى مثلا أو تكون جزء أنت من الحل إذا كان من خلال مهنتك أو من خلال أفكارك. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، يا أهلا مرحبا.
1: تحية لك والمستمعين القناة.
0: الله يخليك، يسلمك. من وياي؟
1: وياك أبو آدم.
0: أهلا بك يا أبو آدم، كل الهلا، تفضل.
1: بالمهلي، حياك الله. والله هي برنامجك حلو، أنا يومية تابعة من أطلع من الدوام المواضيع اللي تطرحها.
0: الله يخليك، الله يسامحك من ذوقك.
1: يعني نتمنى ان شاء الله ان شاء الله تاثر بالناس، بس هي ما تاثر على اللي نشوفه، اذا بالدوائر، اذا بالشارع، اذا بالمجتمع. تبدي من البيت.
0: طيب شلون
1: في هذا البلد؟ بيتك. يعني والدك تقعد الصبح يعلمك تنظف نفسك، تعدل فراشك، من تطلع طار ماي الرصيف تكرم اكو زباله تخليها بمكانها وانت ماشي للمدرسه حصوايه. شغلات بسيطه.
0: اي والله شغلات بسيطه
1: هي من عندها وتكبر. وتكبر.
0: طيب
1: يعني هسه هاي شغله الحر، السيارات والازدحام، الفروع، من تروح تزور احد تشوف مثلا شجره جواها 50 سياره، هي شنو قيمتها الشجره؟
0: اي ما والله ما اعرف ولا
1: دينار، 2000 دينار. ازرعها. وهذا المي اللي تسقي به الشارع انت يوميا مضيع مي
0: على الزرعه. عافيه خوب، اسقيها على الزرعه.
1: اسقيها هم خضار. هم شويه العالم اذا التزمت بيها شويه تقلل من درجه الحراره، هاي اللي احترقنا بالدنيا.
0: ايوه. والله صدق طلعنا بروفا.
1: يعني والمشكلة الانتماء، ما عندنا انتماء، كل تقول لك احنا عراقيين. اوكي عراقي، واحلف لك انت عراقي صح ابا عندي، بس وين حبك للبلد؟ وينه؟ شوفني اياه، لا تروح تشيل وتدافع هاي، لا لا، نظف، رتب، تعاون. ماكو.
0: طيب اذا قلنا كمقترح مثلا، انت من خلالك انت كشخص، شنو ممكن مثلا نخلي بغداد اجمل؟ نزرع
1: ما بيها شيء، احنا

0: نبي نقص، حش السامعين يعني كل شيء بينقص، خدمات عادات طبائع افكار نظرتنا للامور كلها غلط.
1: اي بالضبط، احنا هواي عندنا تفاصيل منقوصه عندنا في حياتنا، وهذا المشكله اللي احنا نحتاج انه نعززها.
0: اي افكار مغلوطه جدا جدا يعني شوف العالم وين واحنا بوادي ثاني يعني، وكلها نحس فيها نظريه المؤامره انه الناس يابا انت ما حد بحالك، انت ما حد بحالك، العالم محتاره شلون تطور نفسها، شلون تامن مستقبلها، شلون تحفظ بلدانها، انت لا كله علي انا، من يمك انت جاي؟ انت نفسك مأذي نفسك ومأذي شعبك وجيرانك. فهذا يعني ما اريد
1: احكي
0: ما يخلص، بس على
1: خلي خلي ناخذ هاي مبادره همين هسه همين احنا يعني خلينا نقول ان شاء الله منا شهر شهرين يعني ما عندنا راح يبدي مثلا شوي يكسر الوضع، فبالتالي خلينا نبلش على الاقل هسه ممكن نهيئ التربه، نرتب الامور، ننظف هاي الاشياء حتى نهيئها للزراعه ونزرع ما بيها شيء. والله انا هذا جاري بصفي ذاك يوم قال لي اريد نسوي تفاصيل، قلت له شو تريد نسوي؟ عادي ما عندي مشكله. قال بس مو هي هاي الشجرة مرات شوية الذب. قلت له الذب انت عندك عاملة وانا عندي عاملة واثنين ينظفون او احنا ننظف عادي، يعني مو هاي
0: ضريبة كل حاجة
1: بالضبط، والموضوع مو فد بيج ديل يعني فد مشكلة وده الذب يعني خلاص نكنس عادي طبيعي.
0: يتعاون يعني هو احنا مو اسلام مع احترام كل باقي الاديان، احنا مو اسلام يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم اخر شيء لا تقوم الدنيا بيدك شتله
1: اشتلها قبل لا تتحاسب، اشتلها وموت، موت براحتك.
0: مو
1: والله خبار
0: وحلوه
1: وشر يعني والله صح،
0: مو كل على الدوله ترى الدوله حتى لو تقصر بس النسبه الاكبر على المواطن.
1: وشو الفائده الدوله تزرع وتتكسر بيهن؟ على الاقل انت من تحطها بعد يصير عندك انتماء لها، تخاف عليها شيء يعني حلو.
0: ما تريد اجر يعني ما تدور
1: اجر بالضبط اجر عمي هاي اجر صدقه جاريه على هاي
0: خير. يعني احنا مو انبياء.
1: لا طبعا
0: نسعى نكون زهرين.
1: نعم صحيح. طيب انا اشكرك شكر جزيل، ممنون منك ابو ادم، شكرا لاتصالك. الله يحفظك يا ورد، اهلا بك مع السلامه. ناخذ اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
1: سلام ورحمه الله،
2: ان شاء الله صحه ان شاء الله بخير.
1: الله يحفظك يسلمك. من جايه
2: وياك سارة.
1: أهلا سارة،
2: أهلا وسهلا بيك.
1: شلونك؟
2: طبعا أني أول مرة أشارك في البرنامج بس متابعتكم يومية. طبعا
1: كل
2: الطلعة مالتنا في البرنامج بس متابعتكم يومية. طبعا
1: كل الهلا
2: الطلعة مالتنا مال الدوام.
1: والله أهلا وسهلا بيك،
2: بالتحام وياكم.
1: أتشرف. وين داومين؟
2: أنا محامية.
1: الله أكبر. أي شو أحكي أسكت هسه شو أسوي ثاني؟
2: كيفك؟
1: زين اوكي ساره سولفيني شنو ممكن نقدر نسوي؟
2: والله كل انسان اذا مارس وظيفته او مهمته بصوره صحيحه هو راح يخدم المجتمع مالته والبلد مالته. يعني اذا كان الشرطي، اذا كان المحامي، اذا كان عامل النظافه، حتى المهن الخاصه يعني المطعم اذا اليوم حافظ على نظافة المكان مالته، نظافة الأكل مالته، أكيد راح يخدم المجتمع، بالتالي ما راح تصير يعني أي أضرار وما راح تصير أي مخالفات. بس أنت تجيب الضمير اللي يشتغل بهاي الأمور.
1: الضمير شوي إحنا حقيقة مطي إجازة يعني ما خطية تعب فترة كواي اشتغل.
2: يعني باوع اليوم مثلاً أنا أنت مثلاً نشتغل بضمير، بس هو مجتمعك مرات ما يحب الشغل العدل.
1: بالضبط هي هاي.
2: يعني انت هاي المشكلة يعني ما لها حل وما لها علاج يعني صحيح. حتى كلام الأخوة قبل يقولون انه ازرع شتلة شيء هاي ممكن هو يجي غيره يجوز العفو يذب أعقاب السجائر او الأغلفة مال الحلويات او اقلاص العصير ما يعني ما راح
1: هاي اذا ما هو يفوت يتفرها للشتلة مثلا هيك يكسرها بس هيك
2: طبعا اقول لك احنا يعني لو بعد 100 سنه ما راح يصير براسنا خير لان ماكو فد قانون يحاسب فد كاميرات انه تتابع منه اللي يسبب اضرار بالشارع بالمؤسسات بالحياطين حتى هاي الكتابه مالت هذول اللي يسرون اهل الكرينات وغيرهم
1: والله خبلونا اهل الكرينات والله العظيم ايش قاعد يكتبون على الحياطين
2: كتب عليه هدم دور هدم فقلت لك هاي اذا ما تتخلى لها قوانين وغرامات ما راح احد يلتزم بها.
1: طيب انت كمقترح حسب رايك شو نسوي؟ انت اقترحي لنا مثلا لشيء اجمل.
2: كل انسان خلي يشتغل بضميره.
1: اوكي
2: يعني اشتغل الضميره يعني اكيد خلينا نقول خلينا نخف من هاي المساله ولو يعني ولو

0: يعني طيب اذا خلينا نفترض يعني هم شوي تدري قلت لك كان ان احنا الضمير شوي مطي اجازه, خلينا نقول خلي الله بين عيونه من يشتغل بس.
1: طبعا هو هذا بالمضبوط كلامه, اقلها نحاول انه يعني نحقق ولو شيء بسيط.
0: ولو شيء بسيط بالضبط. اي تمام حلو. تحياتنا للسارة وان شاء الله دائما تشاركين ويانا. شكرا جزيلا. تسلمين يا ورده. اهلا مرحبا. باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: الو.
0: نعم
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: شلونك استاذ سلطان؟
0: انت شلونك؟
2: والله بخير
0: ان شاء الله دوم. من وياي؟
2: وياك المجتمع. زيد.
0: زيد شلونك زيد؟
2: الله يسلمك.
0: هلا بالورد.
2: اليوم ما لحقت اسمع الموضوع.
0: باوع زعلني هيك ازعلاني.
2: ها
0: هيك ازعل.
2: لا والله طلعت متاخر من الدوام.
0: يلا خير.
2: يومين استمتع بمواضيعك.
0: الله يحفظك. طيب سؤال حلقه اليوم يقول بما انه احنا كاشخاص اليوم علينا جزء من المسؤوليه بان نعكس ايجابيه. نعم. او نشارك في هذا البلد يعني سخامه من العالم بس تشتغل وحدها. فلذلك كان اليوم سؤالي لكم كل واحد من خلال مهنته شنو ممكن يقدر يقدم مقترح ان نكون حياتنا او يكون مجتمعنا افضل او عاصمتنا اجمل. واذا ما ممكن واحد من خلال عمله فانت كشخص اليوم كفرد مواطن عراقي تقول لي والله لو يصير فلان شيء بغداد احسها اجمل. اجمل اذا كانت من ناحيه الصفات الشكل الخارجي شكل يعني اي تفصيله ممكن او من خلال عملك. فشنو شنو شنو مقترحك انت؟
2: مقترحي اني هو يعني خلينا نقول الفرد المجتمع.
0: اي
2: خلينا نقول الفرد المجتمع.
0: اي
2: خلينا نعوف الدولة على صفحة.
0: ولو
2: اغلبنا موظفين
0: ما خاف.
2: بس احنا فرد من المجتمع.
0: ايه؟
2: انه يندي بنفسنا.
0: شو نسوي؟
2: شو نسوي؟ يعني ابسط شيء انا ذاك اليوم كنت بربيل.
0: ويا
2: ابن خالتي. شربنا قوطية بيبسي على نستلة على تشيبس على هذه. نلاقي بالسيارة. ذبينا العفو القوطية الفارغة والاكياس والهذي. نزلنا للبيت ذبيناها عند الحاوية.
0: حلو.
2: هذا شيء بسيط. وين بربيل؟
0: أيه.
2: اللي هي داخل العراق.
0: نعم.
2: عندهم ثقافة. إنه مو لأن أكو غرامة أو شيء. ما أكو غرامات بربيل تعرف حضرتك.
0: أي.
2: بس ليشوفوها منطقة حلوة. ما بيها تكرم إنه واحد يمشي بالسيارة وذبلة سيجارة لو ذب كلينت أو قوطية شمرها. هاي الأمور ما عندهم. يعني شلون عندهم منافسة بالنظافة.
0: بالنظافة أي.
2: هاي سنحكي من باب النظافة.
0: طيب
2: تجي مثلا
0: نحن خلينا بوحدة لأن قلت كل واحد يقترح مقترح واحد.
2: النظافة
0: هسا خلينا نحكي عن النظافة. إلى أن احنا كمناطق
2: يعني
0: أنا هسا أشوف مرات بعض المجمعات السكنية باعتبار. نعم. أكو غرامات على موضوع النفايات فتلقى دائما داخل المجمع الناس ملتزمة طبعا على أكثر الأحيان يعني مو كلهم. صح. طبعا لازم أكو حالات شاذة فردية فبالتالي على أغلب الأحيان هم ملتزمين بهذا الجانب. بس يصير وين بس يطلع باب هذا المجمع أو يطلع هذا الكمباوند يرجع إلى موضوع الفوضى ويذب الشارع ويذب مدري شي يسوي وما ينتظر مثلا موضوع الحاوية بالرغم من أنه أكو مناطق كثافة الحاويات بالشارع يعني رائعة. مثلا كان قبل من أوقف على حاوية كان إذا سيارة وراء يظل دق لهورة طيط. هسه صار لا شوف سيارة وفت الحاوية خلاص.
2: إحنا الموظفين إحنا الموظفين عندنا واجب مقدس يومي الصبعين.
0: ايه.
2: يلي تشيس مال اللي تكرم.
0: ايه.
2: النفايات ونذب.
0: بس شقد حلو
2: هذا شو نقول لك يومية.
0: شقد حلو بس هو هذا الإحساس.
2: خلي بالسيارة طلعت.
0: ايه.
2: من الدوام.
0: ايه.
2: ذبيته بالحاوية طلعت.
0: خلصت. ايه خلصت. هي بمناسبة هي شغلتها أسهل مما ذب ظل الذب ذب الشارع.
2: مو انت هي المشكلة بالمجتمع. بالفرد انت اليوم مثلا ليش الباب حوشة عاف باب جيرانه او كوما ينباب جيرانه.
0: اي
2: ايكي راح يخلق شنو نوع.
0: ايه.
2: نوع من الحقد نوع من النوع اللي شعليه بالشارع.
0: ايه.
2: هي الدولة تنظفه.
0: ايه.
2: ما لي علاقة ذب الشارع عكو ذولا شانو اقول لك مقاولين مال تنظيف وهي يا بس لذب.
0: ايه.
2: هي هاي المشكلة.
0: طيب.
2: ثقافة المجتمع مع الأسف. يمكن أنا يمكن صار رابع مرة اتصل.
0: كل الهلا بيك.
2: مو متشائم لكن لو ترجع للسبعينات الثمانينات المجتمع غير المجتمع.
0: أي خلاص احنا سام دعتك اذا نظل نسولف ذاك الوقت راح نبقى احنا واقعنا حيبقى سيء. فعلى اقل
2: تقدير كل شيء على الدولة.
0: خلينا امه هي هاي احنا خلينا نبادر احنا ونسوي مبادرة وين نفسنا يعني على الاقل هسه كل واحد من اللي يسمعنا يقرر قرار واحد من بين الالف واحد يقررهم خير وبركة خلاص شو نسوي يعني. احنا نحاول

0: على قدر ما نقدر. أنا أشكرك شكرا جزيلا وتحياتي لك. شكرا لاتصالك يا ورد. يا أهلا ومرحبا، مع السلامة. أبو حمودي مرحب، أهلا أستاذ. أهلا أبو حمودي آل تميمي. أس أنت آل تميمي لو آل تميمي؟ هتعرف تمام أنتو هواي وأنا أحبكم. شنو عند اتصال؟ إيه نأخذ اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو، هلا
1: شخبارك؟
0: هلا بالمرتاح المتألق المتونس.
1: هو المتألق
0: تونس.
1: شوف أنا عندي قانون واحد يكون أسوي بالعراق.
0: يا الله شنو
1: اللي ألقى ذاب كيس أشوفه قدام عيني ذاب كيس بالشارع أصمته هو وعشيرته.
0: ليه شو شنو عنيف عنيف عنيف نعيم إذا عنيف؟
1: لا لا لا سلطان شوف إحنا بالعراق إحنا بالعراق إذا مو عصا ما حد يمشي عدل.
0: طيب
1: نظامنا حتى أنا بأوروبا أغلبيتنا إحنا العرب هنا أغلبيتنا مخربطين.
0: طيب
1: أقول لك ياهو صراحة ما تشذب عليك.
0: يعني
1: هسه أنا عندنا نظام قبل كنا نحط الأكل بكياس ونخليها برا.
0: طيب
1: جاء قرار بألمانيا قال ممنوع، راح نجيب لكم سطلة وبدل النايلون راح نستشرون هذا الورق.
0: سألناهم
1: ليش؟ قالوا له هذا الورق
0: يعاد تدبيره،
1: نطحنا ويا الأكل ونسوي من عنده سماد ونطي للحيوانات، أما النايلون فما نقدر.
0: هو يعاد تدويره هذا الورق، فلذلك بما أنه يعاد تدويره خلاص ممكن.
1: العالم اعترضت قالوا شلون وهذا جاي يشقق، قال ماكم دخل. حاول قدر المستطاع الشيء اللي تحط حتى لو يشقق بطن السطة بس المهم
0: بس المهم انت حاطبها.
1: نفتش لقينا غير الأكل غرامتك 2500 يورو تجيك للبيت ومثل الورد تدفع لنا ياهن. والله العظيم
0: زين.
1: والله اكو مناطق بالمانيا طبقوني يفتحون السطله اذا يلقون غير الاكل. اسمه موجود، هاي غرامتك 2500 تدفع لنا.
0: تفضل بلا زحمه عليك.
1: قامت الناس تمشي مثل الساعه. هسه احنا نسميه احنا يسمونها القلبه زاق عندنا. احنا هيك تجي شلون الاصفر يسمونها القلبه زاق. نحط بها شغلات النايلون او الكراتين الحليب، كراتين الحليب يجي من جوا يعني بيفوليه. فهاي نصفطهم يجون هم يفترون بالسياره يباوعون. اذا اكو غير هاي الشغلات حاطين ايش يحطوا لك؟ يحطوا لك لزقه يقول لك اعاده ترتيبها. وسان يم بيت ثلاث كاسات مد اربع كاسات
0: زين
1: حاطين لزقه يوم الروضه اجوا هذا المسعر الروضه قال هاي المن قلت له مو لي. قلت انا ما ذبحنا انا اخذ ذب بالسنتراله بالقوه.
0: زين
1: بس قلت اخليه ماكم مشكلة انا الجمعه رايح اخذ لنا.
0: اوكي
1: الجمعه اخذت حطيت ذبيته.
0: ها جميل.
1: طيب هو انا اقول لك ياها غير الغرامات ما حد
0: ماكو مالها ما منها
1: هذا يعني هذا اقتراحي. غير الغرامات ما حد لو ما ادري تسوي. اذا هو يجيب لك بدل ما يحطه ببطن الحاوي يحطه بصف
0: الحاوي. اي والله هاي
1: ذاك يوم شفته والله واحد رجاء خطي رجاء شاي بيكنس قال لهم ليش هاي الحاويه فارغه؟ قال لهم ليش حطوا ببطن الحاوي.
0: ما صعبه ما يقدروا لها. طيب
1: ما
0: تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا نعيم الجميل. هلا بكم السلام باي باي. هلا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: انا هواي مشتاق لك.
0: انا هم هواي بس مو كلش.
2: دول عمرك دول عمرك.
0: شلون اخبارك؟
2: الله يسلمك استاذ.
0: شو نسوي؟
2: شوف استاذ راح اقول لك فد شغله.
0: يلا قل لي.
2: اذا تريد تحاسب لازم توفر.
0: زين.
2: واذا انت ما موفر ما تقدر تحاسب.
0: طيب.
2: فالشغله مشي مرتبطه بشيء.
0: زين.
2: الاخواني ما يقول لك انا افرض غرامه. انت غير توفر لي يلا تفرض غرامه.
0: شو اوفر لك؟
2: خوش هنا بدينا الحكي هسه
0: الحين. سولف لي
2: هسه مثلا انك تاخذ غرامات. شنو الغرامات؟ طرق وجسور. شنو الغرامات؟ نفايات. شنو الغرامات؟ ختمه الملويه. شنو الغرامات؟ طلع لي تسميات.
0: زين
2: فلوس وين تروح
0: هسه؟ مو هذا موضوع ثاني، هذا فلوس وين تروح؟
2: خليني
0: ابلش بروحي اقدر اسوي شيء مقترح. اني هسه اليوم انت كشخص وقلت لك يعني اقترح انت شخص شيء من خلالك انت كشخص ممكن احنا نفيد هالبلد هذا. هسه بغض النظر
2: يعني
0: عن الوفر لي وما يوفر لي، يعني هسه مثلا بدي اقول نزرع شتله هسه ما راح لازم يجي من الدوله ولا الحفر من الدوله ولا المي اللي انا دافع فلوسه هو كم من الدوله دافع فلوسه ولا الشتله من الدوله ولا السماد من الدوله كلهم من عندي.
2: بس هاي دولة نفطية لو لا
0: ما لي خاصة احنا دولة نفطية وهاي هاي نقطة
2: مو راح تجيك شي مرتبط بشي يعني انت عندك واردات
0: اقول لك يا انت ايه؟ انت بوجهة نظرك ايهما حالهم اسوأ او افضل خلا اسميه يعني من الحالة افضل احنا لو ايران سؤال
2: انا شوف ايران احسن
0: لا ماليا دا احكي
2: هسه
0: ماليا هسه
2: طبعا احنا هسه احسن
0: مو هسه احنا احسن
2: إيه؟
0: الكل يجمع على أنه طهران من أنظف العواصم في العالم. هسه الخلل بينا لو الخلل بالفلوس.
2: أستاذ في دول عمرك.
0: دولة وضعيتهم تختلف. عمل وضعيتهم تختلف. إحنا الجماعة أقليم كردستان يأخذ 16% نعم. أوكي وعدهم أوكي. تفاصيل ثانية وإحنا نأخذ الباقيات كلهن واللم والتفاصيل لها. اليوم أيهما بصراحة أيهما أنظف وأجمل أربيل اللي عليها دعك
2: لو راح أجيب لك فد سالفة واحدة
0: مو هنا نحن نحكي
2: أكو شخص راح أجيب لك سالفة سريعة أكو شخص جاسوس هذا الجاسوس يضر هذا البلد
0: ايه.
2: ايه. راقبت المخابرات كمشتها
0: ايه.
2: قلت لك أنت شو شنو مهمتك تأذي هذا البلد
0: ايه.
2: شنو تنقل شو المعلومات قال أنا ما كنت تنقل أي معلومات
0: ايه.
2: قالوا إحنا ما جايبينك هنا أنت غير جاسوس ضد هذا البلد
0: ايه.
2: قالوا لا أنا كنت أسوي شغلة واحدة بس
0: ايه.
2: قالوا له شنو هاي الشغله؟ قال له كنت اجيب الشخص المناسب اخليه بالمكان
0: هذا. هاي خلصت يا حجي احنا هنا
2: واجيب الشخص المناسب
0: شو انا اليوم دا احكي عن تكافل اجتماعي، انت مسؤوليتك باتجاه هذا البلد، انا صيح ما علي ولازم الدوله تسويها، اعتمد على الدوله كاني معتمد على ما ادري شنو، شو اللي خاص بيهم؟ انا خل احكي عن نفسي اليوم انا مواطن جزء من هذا البلد. عايش ماكل شارب مفتار متونس زعلان ابكي اضحك بالبلد هذا شنو مسؤوليتي
2: اكو مقطع شفته
0: سريعا لانه عندنا اتصالات
2: والله سريعه بالقران
0: يلا
2: شنو يقول عيد المستهل عيد المستهل حاضرين المستهل
0: ايه؟
2: بالاخير اشترى عش لقوا بيته اسمع استاذ
0: ايه؟
2: انت لقيته لزمته 9 مليارات
0: ايه؟
2: و90 كيلو ذهب
0: ايه؟
2: صارخن من الدولة ومن عدد صار فشقد
0: زين
2: هذا وكيل وزارة الكهرباء هسكم شو النزاهة
0: طيب
2: هذه دولة فرهدوا البلد
0: اي ما مو فرهدوا ما يبقى بيدهم فرهد هيك على الحكاية هاي
2: صحيح خلصي
0: طيب تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا هلا بيك مع السلامة
2: سيد المخرج المحترم
0: هدول عينك انت المحترم ناخذ اغنية

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: أنك.
0: اهلا
1: شلونك بعد؟
0: شلون الامور؟
1: طبعا تكملة سلسلة حلقاتنا لنصل بالمجتمع اجمل صورة.
0: اي أيوة والله صدق والله خوش تسمية خالد، هاي بشرفي
1: والله. هاي تسمية البرنامج مالتنا هاي الفترة لنصل الى المجتمع
0: بافضل صورة.
1: اي
0: باحسن صورة. طيب
1: طبعا هذا هاي مقتبسها انا مقتبسها من مسلسل ضيفة الهجان. قال له اجند هيرينا هاي سيرينا هارون، قال له لا، قال له ليش؟ قال له لين هي مؤمنة بان تصل دولتها الى احسن صورة.
0: اي
1: شوف الانتقاد مالتنا والهاي، بس احنا نريد نوصل بالمجتمع الى
0: احسن صورة. اي والله
1: احسن صورة.
0: طيب شو نسوي خالد؟ اعطيني مقترح. شو
1: نسوي؟ والله انا يمكن تلومني ما اعرف. انا لو بيدي غير هسه اامن العراق، أأممه من داخل البوسطة.
0: شون
1: عندك مليون مليون ودينار ما يصير
0: زين.
1: مليون ودينار دينار يصير للدولة والمليون إليك
0: زين. هاي للكل لو خالك عمك
1: للكل للكل للكل سلطان. هسه احنا خلينا نقول ولد القرية كل من يعرف
0: الفخية. أي والله
1: صح. أنا اليوم من واحد يجي سنتين ثلاثة صعد 16 مليار المية.
0: أي
1: ويا تاني
0: أي
1: المية غير نعرف المية إيش يعني إيش طلع مثلا تاجر باليورانيوم النظب عندك مفاعل نووي تبيع كهرباء مثلا.
0: لا ما لاقي التركيبة مال الذهب مال فرعون
1: هسه
0: مثلا.
1: حتى لو لاقي هاي مال توت عنخ آمون
0: هي فرعون كانت. طيب
1: هي هاي والله وفع المود أبو علي أبو كوريا الشمالية
0: أبو الدقمة
1: والله هذا
0: قالقنا بها الدقمة مالته.
1: والله أفعل يعني بصراحة الموضوع يعني صار كلش حرج
0: زين
1: كلش حرج. ناس عندها وناس مو ما عندها وإنما تحت الماعدة. تحت الماعدة
0: يعني
1: الكسر بجمع. يعني اليوم أنا أبسط شيء أنت تريد مثلا هذا البلد ينهض. إذا هو التعليم تعبان شلون ينهض هذا البلد؟ أبسط
0: أوكي
1: أبسط أبسط أبسط فكرة أبسط فكرة.
0: طيب
1: إذا الصحة تعبانة يعني ذني شغلتي إذا مو تفعلهم ويعني وتقضي على الفساد اللي بيهم صدق ما يصير تحلل هذا البلد نهائيا. أنت تجي حتبدي تربي وتعالج تربي وتعالج أكيد راح النتائج مالتك التربية والعلاج صحيح حق سليم جسم سليم.
0: طيب حلو
1: شفتها انت من كلامي
0: وصلت ما انت مشكله كل مشاركاتك مو كل الحكي عجيبيه بس حلوه
1: والله صحيح يعني انا قلت لك هي الموضوع مين متباعه حرج فعلا حرج.
0: اي فعلا حرج والله
1: فعلا حرج.
0: وضع جدا محرج ويحتاج صحيح يحتاج الى هاي هذا بدنا نحكي احنا هسه اليوم. طيب تحياتي لخالد حبيبي واشكرك شكرا جزيلا ممنون شكرا قسورة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي قسوره لا مو هو الاسم قابل للانثى والذكر ميل وفيميل. يلا منو؟ الو
2: الكبير
0: الله
2: استاذ راسك
0: الله يسلم راسك يا ذهب يا جميل يا رائع
2: انت الذهب مشتاقك يا صديقي
0: احبك حبيب. بالرغم من كل حديث عمار كامل عنك.
2: الله عمار كامل مشكله.
0: اي مشكله. اي
2: شلون استاذ سلطان
0: لازم نتعامل وياها.
2: استاذ سلطان فتحت على السريع
0: يلا
2: وبالسياره استاذ
0: انت صاحب اليوم بزنس
2: اي
0: او انت كمواطن فعال جميل شنو اقدر انت ما عليك بالدوله ما عليك بالاجراءات ما لك خاص انت كمواطن اليوم احكيك انا انت امير شنو الممكن نقدر نسوي انت تسوي من اجراء تقترح علي تقول احنا لو نسوي فلان شيء بغداد تصير اجمل او انا من خلال شغلي ممكن اسوي فلان موضوع وضعنا يصير احلى سائق التاكسي مثلا يقول يا بنظم كل التكاسي فتشيب سياره مخصصه مثلا، او مثلا عامل النظافه يقول احنا بعد ما كنا نظافه نجيب ماكينه هي تروح وتجي نستخدمها مثلا، او مثلا انت شخص تقول والله فلا شنو ممكن نسوي؟ انت احكي لي هسه كمواطن مالي خاص بالدوله. انا
2: احكي لك كمواطن.
0: حلوه مواطن وحباب وحلوته
2: بالضبط. انا قبل يومين رجعت من السليمانيه، رحت بشغله على السريع.
0: تمام.
2: ف كانت قالوا اكو ازمه مال بنزين بداخل السليمانيه، كانت ماكو ازمه مال بنزين، فطلعت ما ادري شلون صفت وقفت يم جامع. فبيني وبين نفسي حطيت مقارنه، قلت شوف يذولا اللي هم اقليم او احنا نقول عليهم محافظات اهل بغداد.
0: طيب.
2: محافظه يعني
0: اي محافظه صحيح.
2: فاقول اي محافظه تباوع عليهم لا عندهم مراقد دينيه مثل الائمه اللي عندنا وتدخل واردات،
0: اي
2: لا عندهم منافذ وقمارق وضرائب تدخل واردات. وانت قلت هم ياخذون 16% من
0: 16 صحيح.
2: تباوع عندهم القانون فوق الكل بطريقه يعني بطريقه خياليه. لا شارع بسياج مكسور، لا شارع ما مبلط، لا طب فرع بتجاوز يعني طالع حايط وطاب سياج وما اعرف شنو.
0: طيب.
2: يعني فد اشياء انا هسه من دا امشي ببغداد دا احرق بروحي.
0: لا
2: صوت الحكومه وصوت الشعب، وصوت الشعب 90% والحكومه 10%. بالاضافه هم عندهم يعني اللي يحكم واللي ودي واللي يجيب لا دين ولا إسلام، القانون. قانون.
0: طيب.
2: أنت اليوم يا سلطان الداوم بهذيك الدولة الداوم ومتبوك عادي الأمور طبيعية، الداوم ومتبوك يلزمك يأخذون منك العقاب مال مال الشعب مو مالك.
0: أي بالضبط صح. هاي هاي
2: أنا يعني أوصل الفكرة وين.
0: أي
2: الفكرة إحنا اليوم هسه اللي إحنا بالوضع اللي بيس ترى احنا حالتنا تحت الصفر، مكيفين بهالجسرين المصبوغات. ترى البلد 85% متهالك من شوارع ومن خدمات، والشعب هم متهالك. الشعب نفسيته انا هسه كإنسان وشخص انا الله يجوز مفضل علي اشتغل وخير من الله
0: الحمد لله.
2: اي بس وضعيتنا كشعب واحنا بهاي السنه 2027 راح ندخل شعب ترى متهالك، احنا ما لك علاقه بالشكليات راكبين سياره
0: لا ما لها خاص هاي ما لها
2: مول التبريد، احنا شغلتنا ووضعيتنا تعبانه كشعب. فما اعرف انا هسه صوتي شلون تترتب.
0: هو ترتب ما يحتاج رتب الكيان، هو ترتب
2: حد يحترم دمي هذا العقيد اللي تسلم عليه
0: ما يخاف. وينه
2: يا عسر يختصر له عده فلوس
3: كبير.
0: قالوا حبيبي شلون الاخبار؟ قال له عندنا فلوس بس مو بقد فلوسك. ايه شلون الامور؟ مشتاقين جدا. شلون الاخبار؟
3: مختصر مفيد.
0: ايه
3: اساس البلد اللي يريد يصير الولاء، الولاء لبلدك.
0: الله حلوه هاي. الله اكبر. شوف انا ايش احب العقيد، يحكي حكايه يلطفنا كل شيء. اوكي
3: سير تشاو.
0: والله سير تشاو صدق سير تشاو ما طج سليماني. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. مستمعينا طبعا احنا وصلنا الى فاصل راح ناخذ وبعدين نرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. فكروا شنو ممكن نقدر نسوي شيء جيد وجميل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدين توجه نحو إنشاء صندوق التنمية للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الزراعي. رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيرانية محمد باقر قليباف. النزاهة تطيح بمتهم انتحل صفة ضابط بمكافحة الإجرام، مارس عمليات الابتزاز وتسلم الرشا. وزارة الإعمار قروض الإسكان ستكون 60 مليون دينار كحد أقصى ولا تشمل الزراعي. قاضي محكمة الكرخ يقرر براءة مسؤول استخبارات حزام بغداد بالحشد عباس اليعقوبي. إيران تطالب العراق ب12 مليار دولار ضمن مستحقات الغاز. صدور مذكرة قبض بحق عضو مجلس محافظة بابل مهند العنيزي بعد تصريحاته عن حصر السلاح. كوريا الجنوبية تلمح إلى ضغط من ترامب لإدخالها حرب إيران. تركيا ترفض اتهامات نتنياهو بشأن نشر قواتها في قاعدة جوية سورية. طقس العراق غبار خفيف وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين.

0: سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت كبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني

0: مستمعي طبعا رجعناكم الساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وسؤال الحلقة يقول: أنت كمواطن عراقي جميل رائع، تحب العراق، تحب بغداد، تحب عاصمتك، تحب نفسك، تسعب نفسك عمي، شنو ممكن إذا من خلال مهنتك تقدر تفيد العراق، تسوي فتشي أو تفيد بغداد جميلة، أو أنت كمواطن قعوف مهنتك ممكن أنت كمقترح أن تكون بغداد نهاية الحلوة أجمل. أرقام الهواتف للمشاركة 07802-11-4115 و 07802-11-6117. بإمكانكم الاتصال أيضا على الواتساب على 072 كانكم الاتصال أيضا على الواتساب على 072-0-114-115. هذه كل الأشياء اللي تذكر جماعة التيك توك، وين سديت الحلقة ستة؟ يلا جماعة التيك توك، الذهب للتصميم وتنفيذ الديكورات، شلونكم؟ هلا حبيبي، سلام السلام عليكم. وعليكم السلام، كل الهلا بيك حبيبي، اهلا وسهلا. اوكي يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. يحفظك يسلمك، من وياي
1: علي.
0: اهلا بيك علاوي، هلا بيك علي. شو بعيد انت؟ اي
1: والله بسويسرا.
0: والله صوتك بعيد، ليش هيك؟
1: خلها حول على على.
0: لا لا تحول، انت منين تخابرنا؟
1: هذا من سويس.
0: اي لا خليها تروح تنصل اختك، رحمه والديك، اقعد عوفها اسمعك. والله ابذل جهد انا وياك، مو مشكله
1: حبيبي.
0: يلا علاوي سولف لي، شو نسوي؟
1: والله اذا انا صرت رئيس دوله
0: هيك نحكي. لا بس رئيس دوله ثقيله هسه، من اول ما يجون عليك وتعالوا تعيينات وهاي، خلينا هيك يعني واحد صاحب مسؤوليه هيك بشغله وخفيفه ونطلع.
1: انا رتب وضع الناس، هي الناس تريد.
0: شلون نخلي بغداد اجمل؟ شلون نخلي المواطن افضل؟ شلون اقدر اساعدهم من خلال مهنتي؟ ابادر انا كمواطن، اريد ابادر.
1: اوكي كمواطن.
0: اي
1: والله كمواطن يعني
0: انا
1: اول شيء ابدي بلاغات صراحه. انا عايشين في نظام جاب البلاغات.
0: شلون يعني
1: البلاغات هي اللي لازم البلاغات اللي مشي نظام عدل؟
0: ها اوكي. ايه
1: يعني هنا احنا المره تبلغ على الرجال ايش واصله مرحله، يعني اذا فرق الغلط فرق سيارتك.
0: اي
1: كلش عاديه
0: اساسا. هذا بمناسبه احساس المواطنه بالثقافه والاحترام، مو احساس الارتكاب.
1: يعني لا مو بالعكس، يعتبر فخر انه انتخبت على بلدك.
0: اي هو بدي اقول لك احساس المواطنه، مو ترتكب عليه.
1: لا ارتكاب ليش؟ هذا شيء رسم بليم يلا بس الصوره.
0: ايه.
1: بالتطبيق اكو شلون الواتساب.
0: ايه.
1: تك صوره السياره باركينه غلط وتيجي غرامه 400 500 فرانك وانتهى الموضوع.
0: ايه.

0: 700 دولار ويلحقوا
1: هاي. ويتونس.
0: هي هاي اللي راح ترتب البلد من كل شيء الصراحه. مواطن الانسان اذا حس بالمواطنه ويخاف على بلده ما ننتهي الموضوع، كل شيء يكون مش عنده. يعني الفساد، ما يقدر الشرطي يتجاوز عليك ولا اي شيء. هذا انا اللي شفته هنا، هو هذا سرهم يعني الصراحه. اللي هم مو عباقره ترى،
1: طبعا
0: هم اللي انترنت احتلوا
1: زين
0: قسما بالله
1: زين.
0: هذا يعني حتى شرط المرور توقف ترى اذا قطعت الانترنت
1: عدل اولي.
0: اي والله
1: زين.
0: فانا شفت هذا الشيء بسرعه يبلغون. يعني مثلا انا ذيك هسه شفت لوحه مال السياره واقعه في الطريق، رسم صورتها ودزيتها بالواتساب تطبيق على الشارع، كتبت عنوان الشارع او مثلا فد تاير او فد حديده نص الشارع، رسمت دائما
1: اي
0: فبسرعه

0: يعني اشترى شغلة من غير محافظة وطلعت الشغلة منتهية الصلاحية.
1: أي.
0: يا يحرق الدنيا يراسل الشركة المصنعة ويدزها للحكومة والدنيا تحت. عدم خلق.
1: أي هاي الإجراءات اللي نحكيها إجراءات تكون هي هو هذا إجراء بالمناسبة.
0: بالمقابل شنو؟ بالمقابل البلاغ العقوبة تكون كلش قوية. يعني احنا تعرف حتى هنا ضرب إشارة سحب جنسية.
1: الله هي طبعا شروع بالقتل.
0: اي يعني مثلا انا مشيت بشارع ما بي رسوم.
1: اي
0: اكو بي رسوم لازم ادفع مختصر مسويته الحكومه فلازم ادفع فلوس.
1: اي
0: اكو وادي ازدحام وهاي 2700 فرنك يعني تقريبا 2800 دولار على كيلو واحد بتت.
1: يابه
0: اي الشرطي مثلا على سبيل المثال جو قرايب بعدهم فيزا شنغن. هم الخمس سنين كلش عزيزه يعني عزيزه
1: ايه عزيزه ايه ايه
0: شرب نسبه كلش قليله وساق السياره.
1: ايه
0: وقف الشرطي بكل ادب.
1: ايه
0: ترحيب ويضحك وياه ويمزح اخذ جوازه.
1: ايه
0: وكتب علي خل علامه اكس ومقام له يومين يغادر.
1: ويلي شوف هذا تطبيق القانون. هذا مو افتراء مو تجني. هذا مو مزاجية. هذا قانون يقول لك ممنوع أنت تتناول الكحول والسوق. خلاص أنا دا حاسبك على هاي ما عندي شيء شخص وياك بالعكس.
0: هو بس يحاسبك. هو من يحاسبك يسوي دبر يخليك ترجع لبلدك تسولف
1: فيه. أي بالضبط. أي.
0: تكتبه بالجروبات. مثلا ولد تركي صاحبنا شد صالون صراحة تركي ورجع بالسيارة. شد صوت. فمن رجع وقف الشرطي. عبالة الغرامة يعني ألف. 22 ألف فرنك يعني 22 ألف دولار.
1: يا بدي أفترينه شوية.
0: هذا على صوت المضحك.
1: على صوت.
0: يعني هي بنفس الوقت الحمد لله الرواتب توب التوب.
1: اي بس تأذيك هسه. انت مثلا ستحكي عن 2800 حلوات هسه بغض النظر عن كان شنو قيمتهن. ممكن خلينا نفرض مثلا 2800 ممكن تمشيك مثلا قاعده مطعم. بس هاي القاعده تونسك افضل مما ادفع غرامه. اذا علي ان التزم.
0: هي هنا ماكو سجل عدل الغرامه. يربطون الواحد عش السامع شايف ثور الطاحون اللي يربطون عينه ويخلوه يفتر. هم يربطوه بزنجي ويشدون عينه ويخلوه يفتر دائر مدار يشتغلون.
1: حلو. طيب
0: يعني انت ليش مثلا اطفالك ليش تضربهم؟ انت شنو صارف عليهم من جيبك؟
1: أي.
0: حتى انت ملياردير يصدق طول راتب اطفالك من الولادة.
1: اوكي طيب
0: زوجتي
1: هي هاي سائدية القانون بهذه الطريقة. حلو.
0: ما يخلون احد جبت تحت رحمة احد. انا اقول لك راح اقول لك بشيء قانون.
1: اي بس سريعا علوي. اي
0: سريعا. الدستور مالتهم ما مبني على الحلال والحرام، مبني على الصح والخطأ.
1: اي
0: حتى يحلون الموضوع. خطأ هذا صح هسه تقول لي هو الحلال والحرام؟ لا، الحلال والحرام ممكن يضرب لك فئات ثانيه. يقدرون يسقون للانجيل. هذا غلط. لا تناقش.
1: هو يحكون عن منطق الحلال والحرام. الحلال والحرام او الصح والغلط منطقيا.
0: يعني كحريه حتى ترى يعني الصراحه صفر. يعني انا الحريه اخاف اضرب الاداره، اخاف امدي على واحد ساعه ماكو ساعه عصبيه عندنا. أنا واحد من الناس كنت في العراق أسوي مشاكل. هنا يعني سويت مشكلة صغيرة. بعد 5 6
1: يلا كيوت.
0: خلوني
1: حلو حلو. تهذب. هي هاي تهذب صحيح. طيب تحياتي لك حبيبي. أنا ممنون منك على وشكرا. تسلم. شكرا. هلا بك. مهندس للموبايلات. أوكي الصوت دي يتكرر بالبث. يعني عادي هو صوت لي واتساب اعتقد لي بعيد. عندي اتصال. ها هو فاتح سبيكر. اي اوكي يتكرر بالبث. اوكي تمام ناخذ اتصال. الو
2: كبير.
1: اهلا
2: شلونك ريس؟
1: بلا عنف مصطفى شوي اهدأ لي. يعني انت حتجي عنيف انت. اي اعرفك
2: والله
1: العظيم واعرف بطنك ايش مثبوره. ها
2: ريس
1: قل لي
2: شنو رأيك أخليك تلبس كمواطن ده شو كمواطن؟
1: أي كمواطن. أنا مواطن أنت. أي
2: كمواطن
1: شو أسوي؟
2: كمواطن. شنو رأيك ألبسك عقال ودشداشة؟
1: أي
2: ويطبلك بالشهر العفو بالسنة

0: من كل مواطن تكفله 60,000 دولار. أعلى حال الكويتي من يروح واحد يروح يفتح له مشروع لازم الكويتي يجي كفلك.
1: والإماراتي هم نفس الشيء.
0: تمام. لو تريد تقعد بالتجاوز بخمسين متر وكل شوية جاهك يشوف الأصفر.
1: لا والله أقعد دشداشتي نظيفة وحلوة وجميلة وتجيني فلوس.
0: تمام. بما أنه أنا أبو بيت. أقفل بيتي كله.
1: أقفل بيتي كله.
0: بيتي أقفله أقفله.
1: أقفله. ها أوكي.
0: ما أريد أي زائر يقبلي.
1: زين.
0: بيتي أنظف من جوا.
1: حلوين.
0: من الداخل. لا وزير لا سفير لا وكيل لا مدرس لا قائم مقام لا محافظ لا مدير عام لا مدير مدرسة لا
1: حملة. أسوي
0: كلهم كلهم.
1: أسوي بيتي حملة ما تنظيف مال عيد.
0: تنظيف أنظف قبل أبلش من السطيح الباب الشارع.
1: حلوين.
0: ما لي علاقة إيش قد يبقى من المواطنين 5 ملايين 7 ملايين 3 ملايين.
1: ما أقول لك عنيف أدري بيك. إيه زين.
0: إيه أنا بيتي أرض نفوة.
1: إيه
0: أنا اليوم من يجيني واحد أنت البارحة جنابك بالبرنامج مالك قلت وزير أو مدير عام سيد الرشوة حتى المواطن يجي يدفع.
1: إيه
0: ينطي للموظف والموظف ينطي للوزير. زين في شو راح تخلي العراق نظيف اذا هذول موجودين؟
1: مستحيله
0: بصير ابو السلاطين بصير. فانت لازم تنظف لازم تنظف.
1: يعني اذا خلي نقول اذا انت اليوم تدعو الى انه احنا على الاقل تقدير نبدي ننظف يعني كل واحد ينظف بيته. طبعا مو ننظف بمعنى النظافة لا ننظف بمعنى أن يبتعد وينظف نفسه ويخلي ولاء للعراق ويخلي ولاء البلده ويخلي ولاء نفسه والدينه. هذا نبدي بيهن. ابدي بنفسك بيت بيت المجموع راح يكونون مجتمع نظيف ولاء لبلده يحب بلده. من يباوع واحد بالشارع مهما يكون حتى لو كان من ابناء بلدي يسيء له ذاك الوقت راح يحاسبه.
0: أبو السلاطين ما له علاقة رئيس جمهورية رئيس
1: برلمان طبعا مواطن
0: تنظيف تنظيف
1: مواطن
0: تنظيف. أنت عندك خيارين لو تشاش وعقال لو 50 متر بالتجاوز وأقول لك شوف الأصفر.
1: هيها صح حلوة
0: والله. وأرجح الموضوع التربية التربية مباركو المنهاج مال كتاب الوطنية حتى هذا الجيل اللي راح يدخل هاي السنة يعرف انه الوطنية المدرسة تعلمه والبيت يعلمه والشارع يعلمه.
1: حلو.
0: انه وطنيتك هذا البلد.
1: ايه.
0: يلا صير نتاني اقول لك راح اصير كهرباء ومي وزرع وورد خير خير خير خير. بس ما اقول انت قاعد ومع احتراماتي لك وللمستمعين الكرام قاعد انت لابس قاب بس سيارتك فيها تراب. فذول اللي هسه موجودين دول تراب. دول تراب.
1: طيب.
0: ما استثني احد الكل.
1: اوكي.
0: لان الدليل ابو السلاطين 2003 لحد 2005 اكو تجاوز اكو بيوت زراعي اكو همجيه اكو رشوه
1: اكو بس مو بهالحجم اكو بس مو بهالحجم.
0: اذا من جون هذول وترعشوا وقعدوا حجي غلغل وكل شيء يخرب هذا البلد.
1: اوكي طيب اذا هذا هو المقترح وشكرا لهذا الانفعال الجميل.
0: وانت وزير الاعلام والاتصالات وعمار اطرده.
1: عمار ما اقدر لازم وياي اخي لا شنو.
0: تحياتي لك
1: تحياتي لك هلا بيك مع السلامه.
0: هي
1: لازم اخليك انت موجود تدري ليش عمار؟ لان ادزك على العالم تجيب الجسمه يدون. طيب ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
1: الو
2: والسدي قبل رصيف سدي قبل رصيف قبل رصيف.
1: من وياي
2: ابو السلاطين سلام واحد مرتشي.
1: واحد رشوه.
2: واحد رشوه.
1: سلام شو تسوي سلام
2: انتم تحتون وانا صيح خلاص الرصيف.

0: الخرب انه راح ينقطع. وتريد تتبرع عن البلد، انت تعتبر كذب.
1: لا لا ايدا اسمعك. روح. طيب تعال سولف لي، شو تسوي سلام؟ انت سامي ايش خبرت اليوم؟ ما تفيدك السالفه. ما تفيدك سلام؟
0: ابو سلاطين.
1: قل لي.
0: بالقران اقترح علي، اقترح علي مثلا تقول لي اكو هيك مشاريع ممكن نسويها للبلد وممكن هيك تفيد البلد. ممكن تكلفك مثلا تفاليز، اقترح علي سنتيج قل لي.
1: زين ممكن مثلا يابا نسوي، نجيب احنا نوحد التكاسي على الاقل كلها 2025 2026 وننظف البلد من السيارات التعبانه.
0: نوحد التكاسي مواد هم النظام يدخل بالدوله، لازم تبلغ الدوله وهم معامله وتروح وترجع. ما سويت شيء انت، لا تقول لي توحد التكاسي.
1: زين عمي زين،
0: موضوع التكاسي هذا شيء موضوع ما يرتبط بالدوله نهائيا، ما يرتبط بالدوله.
1: ماكو
0: يعني من جهه المواطن الخاص باقل كلفه ممكنه
1: نزرع شتله. عمي
0: اقترح على هي الفكره،
1: نزرع شتله.
0: ها
1: شتله، شتله زراعي.
0: ليش الشتله هي قد تكلف؟
1: بتكلف لها، ما تكلف لها 5000 10000.
0: ما ادفع.
1: ليش
0: ما ادفع؟ والله
1: تعبان ما اقدر.
0: لا ما ادفع. ليش ادفع؟
1: ليش ما تدفع؟
0: انا باع سلطان والله العظيم. هسه انا جاي اسمع مكالمتي قبلي. يعني واحد حكى بالوطنيه وهي واجب الوطنيه البلد. اوكي الثاني حكى قال بجداشة وعقال.
1: كفيل
0: ترى ام الوطنيه عندي.
1: ليش
0: طشرها حذفها شالها شفتوا؟ ليش ما بقت وطنيه عندي؟ شنو يا وطنيه يا جاي تحكي
1: تقعد انت عم ذولي كويتين هسه مو قاعدين يجيبوا. تجي انت اليوم بزنس شال فلوسك هالكبرها يقول لك الا كفيل، يجي هذا الكفيل ياكل وياك.
0: مو انا جاي احكي هذا الصين عنده وطنيه. هذا الصين عنده وطنيه قاعد معزز مكرم كرامته محفوظه على اكمل وجه. هذا تجي تقول له البلد واقع يريدك.
1: يقول لك
0: يشيل قلبه زي ينطيه للبلد.
1: يقول لك عين عيونك.
0: وحق ربك ربع ما انطي للبلد. لا تقول لي بلد واحنا مجتمع ولازم احنا نشيل البلد وعوف الحكومه على صفحه. لا سلطان هاي سلطك والله ما احكي سلطان والله ما ما ما اطي ما اطع عمي.
1: لا تطي هسه، لا تطي. زين زين لك لك
0: لا لا تقطر علي.
1: لا تضغط علي.
0: اضوج والله اضوج.
1: تضغط علي
0: سلطان الله يخليك. انا وعيت على الدنيا. انا وعيت على الدنيا ما عندي اب.
1: زين لا
0: ما عندي اب، ابويا ما شايفه. اوكي
1: طيب
0: شبيت. داعش. هو انا بقول التحرك بال90.
1: شبيت داعش تجا ما شاء الله رجله خضره.
0: انا ما ساحتها كلها برجلي.
1: زين
0: شبيت يعني هو انا اول ما ولدت البلد ما اخذ من عندي ابوي.
1: لا رحمة.
0: تمام. ما اخذ من عندي ابوي.
1: زين
0: نوب داعش. عفوا قبل داعش الطائفية.
1: لا طائفية ورد
0: طائفية والنوب داعش. والنوب هسه هذا الجميلي.
1: وين
0: مو
1: شو اسوي هسه؟ انا اقول له شدوس
0: هسه انا شلون تقنعني شلون تقنعني انه البلد محتاجني وانا لازم اوقف يا البلد.
1: مو هي باوع هي هاي والله صدق هسه ما جامل.
0: انت هسه تلاجع والله لا تجامل.
1: والله ما جامل
0: انت تعال. انا والله عظيم انا ديما جال اصير وطني بس اريد واحد يقنعني.
1: لا هسه اقول لك انت باوع. هو موضوع الوسائل الوطنيه انه انا كشخص وطني يعني اذا نحكي نحسب كل التفاصيل اللي احنا بينا هذا البلد اللي هو من خلينا نقول من 58 57 هي كانت الثوره بوقتها من 57 لليوم. كل الأشخاص اللي مروا على هذا البلد عندهم حقبة واحدة يموتون عليها يحبوها يتغنون ويسولفون بها، السبعينات. ليش؟ استوى خلصان الأمور، ترتبت الوضع، مشت المدري شنو، بعدنا لحد ما وصلنا 79 بي صارت تفلشت الدنيا، الناس صفنت وطبينا إيران يا ما مدري صار عزيزة وطبت بالبيت. شايف هاي العزيزة مالها هن يقول طبنا عزيزة.
0: أنا سيلك أنا هم سيلك. هاي الفترة مال السبعينات. ليش انحبت وليش العالم حبت البلد بيها؟
1: انحبت
0: ليش؟ لأن القوة القائمة على البلد قدمت شيء. اهتمت بمن؟ اهتمت بالمواطن.
1: بالمواطن، التعليم، الصحة.
0: مو صح لو لا؟
1: 100% صحيح.
0: هو أساس الوطنية منين يجي؟ منين ينبع؟
1: هو هنا الفكرة، لأن قام يروح هم يسافر برا وشوف إلى فالتقدير واحترام. إجي عبود لاصل أول والتالي منهم
0: لا خالص لا تاسس 7000 عبود
1: هو
0: عبود احسن من عندهم
1: لا ما هي هنا مشكله احنا كل فتره يجينا عبود شكل بس كل عبود ياكل من عمرك هي هنا الفكره
0: سلطان
1: اي
0: سلطان بدول عينك اكو هسه البارحة موضوع الرشوه
1: اي
0: هذا به مجال هذا يعني حتى يضرني انا شخصيا تناولناه بس هذا الموضوع سلطان والله
1: لا يوم التايل يوم تعبان قلت لك ايش خبرت مو اليوم مو يومك ما يخالف
0: جاي اقول لك انا تثبت علي واحد واحد مرتشي واحد مرتشي وفاقد الوطنيه تنقل من الوطنيه
1: لا موجوده عندك الوطنيه بس انت
0: العلم سلطان انا احكي لك اياها يعني انا قلت لك انا موظف واتقاضى راتب من الدوله تمام بس هو مو صاحبي الفضل علي
1: ليش؟
0: أنا ما تعينت هيك عبطل يعني.
1: إيه.
0: أنا أبوي راح شهيد وتعينت.
1: إيه.
0: تمام؟
1: صح.
0: أنت. يعني أنا مقابل تعيينه أكو فتشي رايح من عندي.
1: إيه بس هاي إذا جزء من تعويض البلد إلك. هسا ما عوض أبوك بس على الأقل عوضك بمستقبل جيد. موظف.
0: وبالتالي شنو؟
1: أب ماكو.
0: هي هسا يعني ممكن لو أبوي موجود. ممكن لو أبوي موجود يعني ممكن أنا أحتاج الوظيفة.
1: احتمال ما تعين لا.
0: احتمال ما احتاج
1: اي ما تتعين لا ما تتعين
0: بس من ابويا ما موجود شلون من يعوضني
1: وعندك عائله
0: سلطان هي اكو شغلات جوهريه يعني تشق القلب يعني انا احكي وياك واضحك والموضوع ترى اخذ من عندي كل شيء وهاي يعني فتره تقريبا من 3:30 قاعد سمعتك لحد ما انا خابرتك
1: يلا ما تخاف التاليه هسه انت شايك بيهم لا حي
0: لا لا لا دا اقول لك الموضوع فكرت فيه بهواي شغلات يعني دا اسمع اسمع اسمع ما البلد ما يستاهل
1: لا مو ما والله يستاهل, ما يستاهل والله يستاهل بس مو احنا مشكله عندنا بال
0: هذا رايي انا ما
1: ايه ايه لا لا
0: هذا رايي
1: انا بالمناسبه
0: لان انا عن نفسي ما شفت شيء من البلد
1: انت اليوم مواطن لك حق التعبير بكل ما تحمله هسه بس انت ما عندك فرصه ما اليوم احنا بالمناسبه احنا مرات احنا نعتب على البلد نعتب على نعتب عليه هو نفس العراق نقعدك بالنا نقول له نعتب عليك شبيك ويانا شو مأذين احنا عندنا ولدك ونحبك ونريدك ونحاول نسوي اشياء ايجابيه بس هذا
0: راح يجاوبك يقول لك شعلي غير انتم ما يتسوي
1: ها الفرح مع امك
0: وابوك ايش سويتوا بيه
1: هل سوي يقول لك انا شي لي خاص انا مطيك جو جميل بغض النظر عن 3 اشهر ها شو اسوي لك انا هي حاره ربما ما
0: حمك لك مطيك ارض خصبه ومطيك ومطيك كل شيء مطيك
1: بس ايش انت هم حشاك وحش السامعين انت مو زين شو اسوي لك بعد
0: ايه
1: مو هي حقا
0: انا البارحه ايش قلت لك اذا تتذكر موضوع البارحه ما اعتقد تتذكر
1: مره شوي
0: قلت لك العلبه قلت لك العله العفو العله بينا احنا المواطنين
1: الحمى من الرجل يا مدا اقول لك الحمى من الرجل قلت لك
0: العله بينا هسه انت تروح وترجع على اي موضوع يخص البلد العله بالمواطن
1: مو انا ليش احكي بالبرنامج لا انا اريد هاي العله اريد اخففها ما تروح هي بس اخففها
0: اي اخويا ما يصير لنا شاره احنا
1: والله ما شو اسوي لهم بدلهم
0: والله والله والله هذا شارعنا هسه طبيت بشارعنا اوكي احنا كم سياره بالفرع مالتنا طبيت بشارعنا احنا بيتنا طاب ومقابلنا وجه بوجه حواسم
1: زين
0: صارت هسه هاي الطوم على اساس من طيهم هذا السنه 25 ما اعرف شنو
1: ما معني ايش
0: يعني المهم خلينا نقول بيوت مقابلنا هسه انا هم تطرقت الموضوع ما له داعي
1: يلا مو مشكله
0: شارعنا ما مبلط يعني تراب
1: طينه زين
0: تمام بس احنا طابوا شنو بيوت مقسمه ظهرنا تشجير فبيوت مقسمه المهم
1: طيب
0: فهذول المقابلين يطلعوا المي يوميا ميهم مغرق الشارع
1: زين
0: أجاني بالمي على صفحتنا ناشفة لم الطينة طبوها بالجراج
1: زين
0: بالسيارة
1: بالتايرات
0: بالتايرات طبوها بالجراج
1: ايه
0: أفتح الباب مال الجراج أني ألقى مواكب بالجراج وين نطبوا بالسيارة كلها طين
1: وين أوديها لعد
0: تبت وين أوديها
1: ايه
0: خليها برا قلت لها وبعدين وبالليل
1: ايه
0: قالت علق هذا بالكي من تطلع بيها من نامنا قلت لها اوكي وقيت رجعت طوبتها طلعت للدوام الصبح الظهر هي قعدت خابرتني قالت شو اسوي بالجراج
1: ها نوب شو اسوي شو اسوي
0: احكي ياهم يابا ما يكون ما له داعي هسه تريد تغسل اغسل بالعافيه عليك تغسل نظيف اغسل اختصر بان يكون المي برا برا خلي المي خفيف لان هذا هو يأذينا كل احنا
1: طيب
0: والشارع ده يتحفر
1: هذا احساس المسؤوليه هذا احساس المسؤوليه
0: احنا مو على مود السياره خلي السياره
1: شارع
0: اجت فادت مره من ناله كبيره مره كبيره قوه تمشي وعسرته طاحت
1: بركبه
0: شلون ضلت برغبة من هاي والله والله العنتين دي يقتل بيته بلغناهم صارت تدلل فتت من يمه بالليل لقيت لقيت التانكي متروس وقاعد يذب مي بالشارع.
1: حلو ما شاء الله شفتها. هذا اللي احكي انا سلام موضوع انه احنا احساس المسؤوليه باتجاه البلد ما عندنا ما عندنا.
0: هم عفوا اقطع كلامك هم اجوا طبوا للبلد الامريكان ملعونين احكي لك اياها. انا بالنسبه لي هاي قناعه مقتنع بها نهائيا.
1: تمام
0: هم طبوا للبلد سووا شغلتين سقطوا التعليم هاي كلها متفقين عليها ماكو واحد يختلف عليها
1: 100% صحيحه.
0: سقطوا التعليم وسووا البطاله ونهولك قطاع الصحة بس بقى الشارع هم ودقة ومدقوقة كله شلون يجيب فلوس حتى يعيش
1: خبزة علاقة
0: بس
1: علاقة
0: خبزة محترقة يابسة
1: مو مشكلة شغلة لوشة
0: بعد عجينة المهم الطب للمعدة تنهضم وتطلع
1: طيب
0: باقي الأمور بلا طب المرض يا بلد
1: طيب يلا ما يخاف سلام يلا مو قلت لك اليوم مو يومك ما يخاف حبيبي باكر باكر رتب الامور انيك
0: حبيبي والصلاه
1: تحياتي لك هلا مرحبا مع السلامه
0: تحياتي اتبع لطالب
1: لا حبيبي هلا بك ده يروح يجي الفلتر والله حتى ما حط فلتر هو شو اسمه عمار حاط لي قدام شكوى الى اداره البيئه وشوف شلون ياخذون حقك ممكن في حال كانت الموضوع اجل ما والله لا هو شوفه ده يحكي عن الرجل على باب ليس متشائم بس بدي أقول لك هذا واقع الحال اللي أنا بي وهذا واقع حال كثير ترى يعني هسه مدي يحكي هو سلام جيرانه هذا إحساس المسؤولية هذا يعني هسه صار هذا 4-5 حلقات نحكي بيها إحنا ترى هو هذا إحساس المسؤولية إنه شلون يصير عندي إحساس المسؤولية باتجاه هذا البلد إذا أنا عندي كم واحد سيء عندي كم واحد مزعج عندي كم واحد يحاول أن يشوه صورة يحاول أن يعني إحنا هذا نحكي من جانب الجانب الآخر اللي هو موضوع المضايقات والدنيا وشوفك انت مثلا مرزوق ويجي عليك ومثلا انت بديت تنجح في عمل معين هاي كلها تحس اكو في التفصيلة غلط بالحياة ما اعرف هو البشر اختلف بهالطريقة ومشكلة ما يتماشى بالهدوء والنقاش والهاي وهذا اللي هو الاسلوب من واحد من اساليب الحضارية انت تتعامل بهالطريقة لازم عشيرة وجيب قانون وجيب والمشكلة دائما ما ينتصر الشخص اللي عنده يعني باور يعني مثلا عسل اليوم انا كشخص يعني ما بين عائله ما بين ما عارف ما انتصر بس هذا الانتصار ليش يخليني ادخل بهذا الجانب اخذ مثلا سالفه هي بسيطه وانتهت وانتهى في ذلك او مو بسيطه عم انتهى الموضوع احنا نحكي عن احساس المسؤوليه باتجاه البلد خلي الاشياء تمشي بطريقه حلوه وجيده ناخذ ويانا اتصال الو الو
2: الو
1: نعم
2: افك عمار
1: شلون هيك وصلت يمك الكندا بس فهمني
2: يومين على التوالي
1: يومين مستهدف انا قلت لك انت مستهدف
2: بس الباحه شفت ربحت فلوس
1: من ايش
2: ما دزيت لك حجيه دغتني دغتني ما ادري ايش قلت
1: ما ادري انت هوسه ما قدرت
2: اي احسن الحمد لله وش
1: زين
2: اخي الجدر يقعد على 3
1: اللي هن
2: انت هسه قاعد تشتغل على المواطن مو على الهيئه
1: على المواطن انا
2: ايه اقول يعني المستهدفين وصلوا لك 2
1: أيه.
2: الاحساس بالمسؤوليه والانتماء للبلد
1: والانتماء للبلد الثالث
2: نرفع الادرينالين
1: نرفع الادرينالين شلون
2: يعني الشعب يريد يخاف
1: طيب
2: انت اخر مره شو وقت خفت خوف حقيقي يعني قلبك دق وعرقت و...
1: ما اعرف
2: ما تتذكر الشعب ما يخاف ماكو خوف
1: ايه زين
2: فشون انت عاد ظلت هاي يمك انت بعد عايش بالمنطقة وتعرف شون ترفع الادرينالين
1: اي بس بالتالي هذا رفع الادرينالين الموجود نحكي عليه احنا هذا مثلا من يكون مثلا انا مخالف ويحاسبني بس اذا انا مخالف وما حد يحاسبني
2: هو غير تحط قانون يرفع لك الاندريالين حتى تخاف حتى تحترم
1: بمناسبة أنا قبل 4 أيام لمت نفسي على سالفة بس دائما قارنتها قلت أنا لو صار وياي هناك كان صار بيه فتت من إشارة ضوئية والله إشارة ضوئية ما انتبهت للمرور بس السيارات مشيت فمشيت أنا فعبر أبو دراجة طبعا هو مخالف وأنا مخالف 2 مخالفين لأن السايد لا إلي ولا إلي الواحد لاخ
2: حلو.
1: فأنا نزلت الجامعة اعتذرت للمرور إنه ما شفتك صدق يعني فهو قال أوكي فأنا جيت
2: أنا أوصل للإحساس
1: هو ها فأنا قلت هاي لو هناك وانا عابر الاشاره لو مو معتذر، حتى لو معتذر كان قال لي إيه اوكي انا اعتذر الشخص ما اعتذر القانون. المهم
2: راح تعيش باحساس،
1: حيعيش باحساس،
2: هذا الاحساس ما راح تنسى عمرك كله
1: 100%.
2: عشتها كم سنه انت ببغداد؟
1: ايه
2: ناسي الاحساس
1: صحيح.
2: اذا انا ما احكي هباء من
1: دول. لا عمي انت ما تقرا شيء ما دا احسك.
2: اذا احنا اذا اكو احد ما نخاف، المشكله والله ما نخاف. رأساً انا اتذكر غلطت غلطه بسيطه ومو متعمد بمطعم. قال انت تعرفني انا بن منو؟ قلت له انت وابوك وعشيرتك على راسي. قال يا اخي خل ارجع بسلام.
1: زين
2: والله ما لي خلق. جاي خطاب. فماكو خوف، ماكو خوف. وعلى فكره احساس الاندريالين حلو،
1: حلو جميل. يظل يبقى عندك. هو هذا
2: فهذا قعدهن على هالثلاث اساسيات
1: حلوه،
2: تصير طيبه والحياه حلوه. والله لا يوفقك عمار
1: حبيبي،
2: لازم يكون طير موكله باكه وتشاريف.
1: ما ادري جاي هاد علي
2: فكره، انا مغير مكانها البارحه موقفها ورا البيت اليوم قدام البيت.
1: اذا اقول لك الموضوع مستهدف استهداف شخصي.
2: راد لي جي بي اس.
1: اي راد لك طبعا.
2: اي وقلت لك اذا تي تشتغل على هيكله المدينه كل شيء يسوي، بس لا تجيب طيور. تجي طيور لا تجيب حجي.
1: الله يخليك نغسل السياره تعبنا. أيوة. طيب أيوة تحياتي لك حبيب قلبي، شكرا جزيلا. هلا باي. موضوع تداخل اصوات البارحه واليوم كذلك مشترك يحكي واحد يعلق عليكم. اي والله هي هاي مشكله. نور تحياتنا لك. شنو كم جيت وبلط الحفر اللي بشارعنا اللي ما حد معتمد على امانه. بالمناسبه حتى الاجراء من الاجراءات الجيده، لكن يعني في بعض الاحيان مثل هكذا مبادراتهم صار عليها ملاحظات من قبل جهات الامانيه. يلا

0: طيب ناخذ الو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: الله
0: يا
1: هلا سلطان. سلطان
0: يحفظك يسلمك. يا
1: انا احمد الدزاز من القاهره.
0: كل الهلا بيك احمد.
1: الله يخليك. والله صار يوم انكم برامج يعني كلش ممتاز.
0: كل الهلا. الله
1: يحفظك. اليوم عندي اقتراح. انا عمري 70 سنه.
0: صحه عافيه.
1: الله يسلمك. عندي اقتراح. هسه هاي موضوع الكفايات والبي احنا دي ما نقدر اللي يجي إذا 5 كيلوات أو صاخ أو عفو وإذا تدي يكون أسوأ يعني مستعد ذلك إذا يجمع لك باليوم 50 كيلو غير آلاف الأطنان أو يطلع لك دبوبة يعني أعتقد بلغة بعد حاوية مليانة.
0: أوكي هاي يعني على الأقل تكون هي ابن حاوية ذكية شوف شنو خم أنا
1: أنظر هو يجمعها هو يخليهم مركز جنب الكرادة مركز يجيب

0: فيها مثلا 5 كيلوات هاي الوات، جبت 10 كيلوات هاي 50 كيلو 50
1: ممكن. والله حلوة لطيفة،
0: مو يعني ما أعرف لح تبقى حاويات بعد بعد
1: ماكو بعد ما حد
0: لحقهم يكنس في الشارع
1: يا عفي احتمال يفلتهم هذا ما عندهم الله لطيفة
0: مو ما أعرف كفكرة هي
1: فكرة لطيفة يعني إرادة لها تعديل بس هي كفكرة رئيسية تقبل
0: يعني ليجمع هالجات وهي اكثر المسكين
1: يعني
0: تمام
1: اوكي.
0: والباحة موضوعة موضوع الرشاوى هالموضوع انا اقترح انه اذا بكل منطقه فكتبين بس من وزاره التربيه يعني انا بايع بيت وشخص اقبالي يشتري نروح هذا المكتب مكتبنا قبل الاولى
1: اوكي
0: هاي المعامله مقابل رسوم
1: اوكي
0: يروح يبقى. بعد ما يحتاج يرادايه
1: ايه والله هذا شوف هذا اقترح ممكن عليه تعديل وهو انه يكون هناك جهه معينه ما اعرف المن تابعه بس انه لا انه مثلا انت عندك معامله اليوم مثلا يعني بالضبط هي تصير كنا ما دائره التعقيب خلينا نسميها
0: هاي موجوده بالدول
1: اي تروح تقول يا بابا عندي معامله مثلا بوزاره الصحه اوه شو معاملتك شو اعطينا اياها اجور رسوم معينه
0: فائده
1: هو يكمل لك اياها او بالعقار او بالتربيه او بالتربي.

تروح الواحد وتروح الدائرة النفسية يقص لك وصل يا أبا يقول لك هاي مثلا إنجازة خلال 10 أيام، هاي أسبوع، هاي 5 أيام، وأنت تدفع أكسترا وما تحتاج وين بيتك ولا تدق الدرب ولا تجي. وباقي المقترحات اللي احنا تحدثنا عنها هذا حبا بالبلد اللي احنا عايشين به، واللي نتمنى انه هو يكون شيء افضل بمرور الايام. طيب تحياتي لكم جميعا، تقبلكم ان شاء الله باشر باذن الله في حلقه جديده من الطريق. باي.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدين توجه نحو إنشاء صندوق التنمية للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الزراعي. رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيرانية محمد باقر قليباف. النزاهة تطيح بمتهم انتحل صفة ضابط بمكافحة الإجرام مارس عمليات الابتزاز وتسلم الرشا. وزارة الإعمار قروض الإسكان ستكون 60 مليون دينار كحد أقصى ولا تشمل الزراعي. قاضي محكمة الكرخ يقرر براءة مسؤول استخبارات حزام بغداد بالحشد عباس اليعقوبي. إيران تطالب العراق ب 12 مليار دولار ضمن مستحقات الغاز. صدور مذكرة قبض بحق عضو مجلس محافظة بابل مهند العنيزي بعد تصريحاته عن حصر السلاح. كوريا الجنوبية تلمح إلى ضغط من ترامب لإدخالها حرب إيران. تركيا ترفض اتهامات نتنياهو بشأن نشر قواتها في قاعدة جوية سورية. طقس العراق غبار خفيف وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويسان دراصيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجاناً.
1: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

وانتو ما يبين شي عليه، وانت تشوف نضحك ظنك بخير، بعد ما يضحك المصدوم وديه اللي محيرني كل شي تغير وياك، بس ظلت معستك

0: عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي، بتشوني واني اللي كنت ما أقبل أتمشى بمطر ويصير مي بخدي.
1: لا ترجع ولا تعتذر، خليني عايش وحدي.

0: شوية وراجعين خليكم واصلين الرشي وياكم.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت

0: الرشيد أم
1: تاندرا صيفك قلو ربحك أكثر. امسح رمز الكيو أرسل الكود أبرز لفرصة تحت جوائز فورية للدخول وسحب على 3 ست من العمر وتيارة بي ام دبليو اكس 5 10 آيس كريم وحصل على وحدة مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة على تلفزيون غسالة أو ثلاجة غالبا رح تحتار وآني هم دل ما اختار اختار وياك وتهاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وما عليك غير وتهاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: تبدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله
7: يحفظك.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: الصوت اللي تحبه
0: الصوت اللي تحبه صار أقرب
1: صار أقرب
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: اعتذر بعتذر عذرك وصل معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي عتب
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم
2: الأردن بانتظارك اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة عروض حصرية لفترة الصيف سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5 اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلان على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: اللحظات والدقائق والساعة ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5 جديدة
1: على المشهد. حبايب الغريب تحياتي لكل عام. اسمعوا لأغنية جديدة بعنوان حبيبي بيبي بيبي. هاي الأغنية اسمعوها على إذاعة رشيد المحمود. تحياتي لكم الجميل

تريدني أبعد وخليك، يعني تريدني من بالي أنساك، لك لو أنت بحلم بعيوني مريت أحس روحي تذبني وتمشي وياك. هل قد ما عشقك تدري شي يصير؟ أدب شوف خيالك لو لمحته، تصور من عفتني بدونك بجيت ونشفت الدمع ولقيتك انت شفت الدمع ولقيتك.

عليك يجن جنوني، وإذا بظهره وقفت من شوق والله أريد بظهره أنا ألزق عيوني، وهسه تريد أعوفك أنا والغيك وغير فطرته ومن باله شطبك، قريتك صفحة أولى بدرس الأشواق غير أقدر أمل منك وقلبك.

0: الوسيط ميديا او على البريد الالكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: العمر يا شوف.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
6: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.
2: بتونس
1: دي 91.5.

0: تنظرها
1: شوي راجعين خليكم متواصل شوي راجعين الرشيد ياكم
2: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أمس.

0: دناجين من إصراف الأهل العراقي. ب 2026 الجوائز أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار يومياً لشر فائزين. 6 سبائق أسبوعياً موزعة على فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. وست سيارة BMW X1 موزعة على 60 سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600 مليون دينار عراق لفائز نصف السنة وفائز ابن هاي السنة. انتظر، زور أقرب فرع للأهل العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان بيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح ضاعف الخير يزيد كلش سهل كلش سهل. أعلن على رشيد للإعلان على إذاعة رشيد قناة رشيد الضائية. اتصل على الرقم 07805500 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitdia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد مرة يخطي ومرة يصيب وبوسط زحمتات ناج يقدر يخلي ايده على الجرح. كل مستمع يخاطبنا عنده بحياته بيهم وشايل هم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياه.
3: انت تعرف اني كم وقت اموت كل بين ما تروح وترجع.
2: راح نسوق ونحكي باغلب حتى المجتمع.
4: احنا بدي اقول له بطف عقارب ولا مخلص التسويلت.
2: اصل القمر معي انا مهيمن لب والمخرج عمر ثائر من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد

ما يبيلي علي وانت نضحك بخير بعد يضحك المظلوم ديه اللي محيرني كل شي غير وياك بس ظلت معسك

بالحيل واذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلاك المستشرة وخطواتك اللي بين

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: شويه وراجعين، خليكم مطفين شويه الرشيد وياكم. انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا ساندرا صر الذ ربحك أكبر، امسح رمز القارور سلكوت أب واتساب لفرص ربح جوائز فورية عديدة. للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس، اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد اعلان مفيد يوصل اكيد والربح يتضاعف، خير يزيد، كلش سهلة. اعلن على الرشيد للإعلام على إذاعة رشيد.

0: الرشيد. قناه الرشيد الفضائيه. اتصل على الرقم 07805 6 على البريد الالكتروني info@wasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم ويا ويل اللي يتأخر. برنامج على الطريق أنتظركم ويا ويل اللي يتأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي ويانا.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي وين بطلع.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

يا مساء الخير عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. ألف تحية لكل أصدقائي، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا يعني على الواتساب كاتصال مجانا. خلينا نسمع تحية عموري، وعندنا موضوع اليوم إن شاء الله راح يعجبكم.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، تحية للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. أكو ناس تنظر، هاي شنو هذا شغلك عمي؟ هاي العالم باليوم تطلع، طلع لها بذاك الحساب بالشهر طلع ترى 5 ملايين. ترى عيب واحد هسه دا يحكي بالآلاف، بابا يحكي بالملايين. هذا التنظير والحكي شكل والواقع غير شكل. بالتالي انت ما تخلي المقابل يعني خلينا نقول مستقر ومرتاح وانه هو مطمئن من ناحية العمل، من ناحية حياته، وراضي بقسمة رب العالمين. ها شنو سيارتك ما قاعد تقدر تبدلها؟ رب العالمين موزع الأرزاق، هو الرزاق. طالما دا يشتغل ودا يجتهد انتهى الموضوع، عسى ما يبيع شلغم، دا يشتغل. أما هذا مال أنا نظر، وتلقى هذا اللي نظر، تلقى حياته أسوأ. بالعكس يجوز هذا خطية، اللي طبله مردود بالشهر 700,000 500,000 600,000، جوز هذا مستقر أكثر. فهاي واحدة من الأشياء اللي احنا قاعدين نسولف بيه. أكو ناس هواية تنظر، بالحكي نبني عمارات وناطحات سحاب ونسوي كل شيء ونسوي محطات ونسوي كل شيء بالحكي، بس بالواقع جيب لي اللي صدق يشتغل، جيب لي صدق اللي دبرها. يا معود أنا شنو؟ أنا محلاتي 4 كانن. أنا هو تلقاه والله عايش على مرته، والله أكو ناس عايش على نسوانه. أنكو واقعين، واحد عايش على والده، واحد عايش على أخته، واحد عايش على أخو ما يشتغل، واحد عايش على زوجته أي أخذ راتبها ما أدري شنو. أي والله أكو ناس تأخذ التقاعد مال أمهم، صح؟ إيه وقضوها بالقهوة. لا اشتغل، روح للقهوة. أنا روح للقهوة، عمر روح للقهوة، اشتغل اشتغل. فلا تنظر للعالم، أنت خليك بحالك. أي ولا تقلل من شأن، يعني من شأن شخص، يعني لا تقلل من عنده. هذا اللي أنا قاعد أقوله. أكو شغلات هي عافية تجيب فلوس، أكو شغلات ما أعرف إيش، أكو شغلات لا تقلل أنت من شيء، أنت اشتغل. إيه بالضبط، ها موظف ده تشتغل. أقول لك شنو هذا الحكي مال الموظفين؟ تتقلد عليه؟ خطأ، رجال فاتح بيت وساتر حاله وضامن التقاعد مالته وضامن هواية أشياء، مو مثلك أنت قاعد لي على الرصيف تنظر على العالم تتمضحك عليهم. بالضبط. وفوقها والله أنت عبد. لا موظف مو عبد، موظف مو عبد. شكت ما يريد يطلع، شكت ما يريد يروح يسافر يجي، وين العبودية بالموضوع؟ بعدين هو ده يخدم بلده، خليها ببالك، خدمة وطن. يعني المعلم، الضابط، لا بالعكس. أما إذا التزام بالضبط، أما إذا تتحكي بالالتزام، ها افتح هسه سوبر ماركت وشغل حر. بالعكس الالتزام بالشغل الحر ولا يوم أنت تقعد، عادة أنت تجيب لك ناس وتجيب لك أنه لازم أقل شيء تخلي لك ثلاثة، أقل شيء تخلي لك ثلاثة، أقل شيء.
ثقة وتعب وخسارة وألف فهمون. والله أنا يا معاد سهلة أنا كبر يعني أموري عدلة لا. وهاي بعدين هاي النظرة شنو بالله تعال باليوم تبيع لك إيش قد؟ قول 500 لفة عمي اسمع عليه الاعتماد ما يبيع 500 لفة باليوم. عندك عامل عندك غاز اللفة سممت واحد عندك هاي تفاصيل والله اي بالضبط بالضبط بالضبط هاي بالضبط.

بس لا تنظر، انا ما لي علاقه بالعمل الحر او العام او الخاص او لا تنظر تنظير. والله العظيم لا ابنه ما مربي وقاعد اني ولدي اصلا اذا مو ارقى شيء مثل هذا سوى حادث على مطار المثنى كتلة خمسة وثلاثة مخطرين الله يحفظ أهلكم ويحفظ أهلنا. ها هنا عمره 17 سنة ناطي سيارة آخر موديل، هذا من يقعد يحكي ينظر هسه، من يقعد يحكي آني وعلمته وسويت تربية ما قاعد يعرف يربي. والله ذبحها للعالم شنو يعني؟ إلا حتى طلع مدير أي مدير المرور العامة فريق عدي تحياتنا له، قال له يعني قال يابا حكاية اليوم كلش حلوة، قال من أكو فلوس؟ قال شوية شون؟ قال هلا هلا هل بالعالم، هلا هلا بأرواح العالم، مو هيك. اي اب ما يتابع، ام ما تتابع، اخت ما تتابع، اخ كبير ما يتابع، خال عم ما يتابع. اي تعطي خبز وتعطي تربيه، لو تعطي تربيه بعدين الخبز، لا تعطي تربيه بعدين الخبز. هسه يسمعني ابو الـ ابو الـ ابو السياره ويزعل. والله إيش شنو العاد ابنك سواها مجزرة البارحة ليش؟ وغيره وغيره وغيره. بس تنظير والله العظيم. أنا ابني سبع معلمة، والله شنو معلمة على السلاح طططططط كتلك العالم، شنو يعني وين السباعية بالموضوع؟ وين التربية لو هي بس سوالف؟ تنظير يا معود انت صوتك، هذا زوجة هسه يعقل يعني شنو مثلا زوجة يعني مثلا شنو مثلا اسلم بنت الناس انه البوصلة مع العقلة راح تتعدل؟ هو مجنون او هو حرامي شلون يعني راح يصير آدمي؟ انه راح يعتاز فلوس اكثر راح يوكله حرام اكثر، اكسر ظهره بمره لا ويطلقها ويكوم لك اطفال. هذا التنظير، هذا كارثه. يلا الريد جهال، شو عليك انت؟ ما يريدون يسوون جهال، شو عليك يا ماتك؟ يلا الريد نفرح، انا اريد جاهل عسى سوى راح يربيه، عسى سوى راح والله صدق عاجبك هيك منظر الجاهل؟ والله هذا اكو ماركت اندله هنا بدون ذكر اسماء، كل اللعابه يبيعها مال اطفال موجوده، كم ب 12000 لعابه هياته، روح جيبها احضنها ونام. صدق كذب تنظير. عمي انت ليش ما اخذت لك زين؟ ليش ما اخذت بيت؟ شو رايد لي صار لكم سنين ما ماخذين بيت؟ يابا تعرف بيش المتر؟ هاي شنو ايش تشتغلون انتو هيك بحيث حالتكم المادية يا دوب؟ قلد عليك وضحك العالم عليكم حشا من اقول بوجه يعني. لما تباوع هو شلون اخذ بيتهم وطالع لهم ورث مثلا اخذوا بيت. اخذت هاي السيارة اكو واحد ياخذ سيارة زين؟ لا وش قد عالم عموري يعني ايش قد عالم؟ شنو تاخذون سياره بالقصوط؟ بابا شرايد الهيات هاي ب 30 مليون. عمي هي 30 مليون سوالف؟ والله نحكيها هي سوالف 30 مليون. لما نجيت دققت يابا شلون انت ماخذ السياره هاي ب 30 مليون؟ طلعت عندهم قاع زراعيه باعها ماخذ له بها سياره. لا والله لو فاتح لك منقلة مال كباب ومسوي بيها مشروع أحسن لك. كافي للتنظير هذا على العالم. فالقصد بعض المجتمع مو الكل أكيد البعض أنه ينظر بس ما يباوع.

نفسه، ينظر بس من يجي للفعل ما يسوي. والله العظيم هو كارثة. اي والله. ويحاول هو تيش شنو هي مسألة، هم مسألة غير عموري، يحاول يقلل من شأنك، يحاول يقلل من شأنك، وهاي مشكلة. فهاي واحدة من الأشياء اللي احنا قاعد نسولف فيها على 0964-770-11-414-1-5-078-02-1-6-1-1-7.

0: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية لكل أصدقائي. صالة لو ألو يا هلا تسبيح.
1: هلا معلم شلونك؟
0: هلا
1: هلا
0: الله يسلمك.
1: حياك زمان. أي والله حياك. أنا عموري. تحيات العموري.
0: تحيات عموري إلي. شو أهلا؟
1: الوسواس.
0: شنو؟
1: الوسواس.
0: أنت إيش قد عمرك؟ الله يعطيك الصحة والعافية.
1: والله يعني شوف معي من أنا
0: يا بس وخر السماعة إذا أمكن. أي أيوة والله.
1: إنه أي يعني أنا مو كل
0: الشيء. لأن صوت عبد الله طالع طريق على طريق الرطبة.
1: ما يعني عادي يعني الوسواس يعني.
0: أنا ما دعش وسواس. أنت هاي كل مرة يعني تسبيح أنت متقصة إنه تضربين الموضوع مال البرنامج لو أنت يعني.
1: طيب تقول
0: يوسوس ويقول انا قايل يوسوس انا هسه افتح اطلع الريكورد مال الاذاعه اذا قايل يوسوس انا ما اقول يوسوس.
1: اي ما يقول لك انت شنو ليش ما تشتغل.
0: لا لا لا دا اقول ينظر تنظير
1: ينظر معين يعني هذا يعني شلون اني يعني اصفر وانت يوم صفر
0: رايك ما تعرف شنو تنظير. اي
1: شلون شلون برايك اني اقول لك فاشل وانت لو بيك خير.
0: نعم.
1: كان سويت لنفسك. لا معلم هم شنو دوري؟
0: اي
1: لو بيهم خير كان سموهم خير الله. لا شوف معلم يعني انت ليش تستهزئ
0: ما سزئ؟
1: انا هاي امكانياتي
0: اي
1: هذه امكانياتي وهذه حدود إمكانياتي.
0: نعم.
1: شنو شنو يعني شنو ليش يوسوس يقول لي أنتوا ليش ما تشتغلون؟ وليش ما صرنا نصرفكم مليارات؟
0: نعم صح.
1: إي يعني أنا شو سبب المليارات؟ شو سببها؟
0: صحيح.
1: إي والله.
0: طيب. زين الشخص اللي ينظر وبس انه خلينا نقول يفيك عليك وهو بداخله لا خلينا نقول يفيك عليك وهو بداخله لا مسوي بيته ولا مداري اهله هذا شلون تتعاملين وياه؟
1: ما هو يعني انا مو اتعرف ولا ولكن اتناقش.
0: نعم.
1: اتناقش ويا هذا الشخص اللي هو شلون يعني شلون يرفع سقف يعني يرفع سقف طموحاتي اقصى طموح يعني شنو انت شنو يعني بس شلون يعطيني معنيات من حياتي
0: صح
1: يعني ايه يعني شلون عايشه
0: تسوي سبحان الله ايه
1: شلون عايشه شنو العيشه هذه شنو العيشه اللي ما عاجبته ايه يعني
0: نعم
1: والله انا عشان قلت لك انا كنت احبكم والله
0: على راسي
1: انا والله مرتاحه والله بس انتوا يعني ساعه ونص من الساعه ومن هي كانت ساعتها كانت ساعتها
0: شلون العفو
1: كانت برنامج
0: اي نعم
1: اي بس

0: شوية ساحته لأنه يعني ساعة برنامج. والله ما يعني
1: الله يطيب الصحة والعافية
0: ونصحنا قاعدين مرتاحين ومع ذلك يعني شلون أني أقول أخوة معلمين عمر شلون تعبانين في البرنامج.
1: الله يسلمك يا وردة.
0: الله يساعدكم الله يساعدكم. شكرا
1: أخت عزيزة وردة تسبيح
0: إيش تفتح لنا
1: يا أهلا.

متواصلين وياكم على 0964770011 وياكم على 0964770011 5072021 6117 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. الشخص اللي نظر عليك هو بداخله فاشل، هو بداخله لا يحل ولا يربط، ويحاول بس ينغص عليك، يحاول بس يعني يقلل من شأنك. والله إن شاء الله دائما شأنكم عالي يا ربي. بس شون هذا تتعامل وياه أو شون تتعاملوا وياه؟ يعني مرات مثلا تجي بنية مثلا صديقة إليك وتقول لك هاي شنو هيك رجلك دعام لي كذا، لا تطيعين، مع أنهم هم علاقتهم خطية، علاقة حلوة بيناتهم ومرتاحين، وهي تشوفها يم رجلها حياتهم تعيسة ومشاكل ولغاوي، فتحاول أن تطلع الأشياء اللي تحلم بيها تطلعها على غيرها وهكذا. والعكس هو صح، لا أنت لا تنطي لزوجتك مجال يقول له يعلمه، أنت أصرخ عليها أنت ما أعرف إيش أنت، هو تلقاه يم زوجته حياتهم تعيسة، مع العلم لو مقارب عقله وعايش وباقي على هذا الشخص بدون نصيحة وباقي على حياته هو وزوجته أفضل بهواية. تلقى على طبيعة دي الصراف، تلقى من النوع اللي يحترم المرأة، يقدرها، يقدر زوجته، يخاف عليها، يحتويها. فهواية أكو ينظرون ويوقعوك بمطب، مرات أخوة يخربون بيوت، ها شنو هي

شو مرتك؟ أنا منك، أنا كذا، ها شنو هيجي كذا؟ دي راح معاه طلقها، دي روح مدري شنو. هو كذاب، هو يموت على مرته، إذا ما يحبها فيخاف منها، إذا ما يحبها يخاف منها. هو آخر شيء عنده الطلاق، وخلي خطيه خلي أخوي يروح يطلق، والأطفال يتبهذلون. ينظر، لا تمشي وراه. أنت حياتك مرتاح الحمد لله والشكر، نعم عندك شغلة عملك هذا تقضيها، كافي بيتك وكافي نفسك، والله ساترها، نعم الحمد لله. سيارتك بسيطة تجي، السيارة الحديثة تجي، مو فد مشكلة. لا يقرب عقلك، لا دروح اشتغل بفلاشي، اكو عالم والله جروا عالم للحرام. ها شنو بشهر اخليك هسه تصعد برادو، بشهر اخليك تصعد جكسارة من شي صحولة بالحرام، خلي تولي عمت عينها. اي والله اذا جتي بالحرام عوذة منها. زين، بينما هو كان وين مرتاح، وراحه وخطيه راحه ونحكمه ونسجنه. بعدين من تحكي انا ضربك على ايدك، انا ما ضربك على ايدك، انا قلت لك، انا اقول لك ذب نفسك بالشاط تروح ذب نفسك بالشاط، وهكذا. شو المواقف اللي صارت وياكم شخص بس ينظر وحاول يخرب عليكم؟ اسمع من عندكم، من اخواتنا، من صديقاتنا، من اصدقائنا، من اخواننا على 0964 7700 11 4150 7802 11 6 1170 7700 114 115.

موجة 91.5 تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115. مسألة الشخص اللي ينظر عليك أو اللي ينظر عليك

عليك وهو طلع كل شيء ما يعرف ورطك. هاي الشيء اللي نظر بي شيء اللي نظر بي وبس كلام قول مو فعل هو ورطك بي. أسمع من عندكم، أسمع من أصدقائنا، أهلنا، أحبابنا، ناسنا، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 415. خليكم معنا.

متواصل معكم على موجة 91.5 تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0967 0011 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل من يسمعنا ودين ضمينا. رح نروح إلى فاصل وانتقال إلى الساعة الثانية. خليكم هنا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. رشيد أفهم، رشيد أفهم، رشيد أفهم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
6: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل أصدقاء. عندنا اتصال. ألو. ألو يا هلا.
7: ألو.
6: ألو هلا بيش تسبيح.
7: هلا وهلا معي من شلونك.
6: الله يسلمك يا هلا.
7: معي من يعني تحيات العموري.
6: تحيات عموري إليك يا هلا بيش.
7: معي يعني هذا اللي حذر انت برايك هو يعني كان محروم طولين، كلش محروم، هو ملهوم.
6: يا هو العفو؟
7: يعني محروم.
6: من هو؟ من هو هو؟
7: يعني حرف على المال ولا يعني هو كان محروم.
6: يحرض لو ينظر.
7: ينظر.
6: نعم.
7: هو كان محروم من الفيزات وفاته
6: يعني شعر. نعم.
7: كان محروم و
6: زين.
7: يعني كان ملهوم.
6: زين.
7: وهالقصة معين من هذول اللي هم يعني الحرفين ينظرون على الأموال، دخلوا يعني يشوفوا مبالغ كبيرة، يعني عصبي، يعني ما يتحجون ما يتفهمون.
6: صح.
7: صار حصل على طول، صار تعبانة نفسيته.
6: صح.
7: يعني عصب أي واحد أزوجهم يشوفهم من عين الأمة من كثر ما هم يعني شو عن ملتين يتم مثلا بالفلوس، تشوف أول يعني ما يختلط، يعني ما ملتين ما يختلط بأصدقاء.
6: يعني أنت تقصدين أنه هذا الشخص اللي هو هيجي، هذا ان هو يعاني معاناة نفسية؟ اكيد هو يعاني معاناة نفسية، بس هم هواية اكو ناس تنظر، مو شرط عنده معاناة، اكو عنده حقارة بداخله، اكو ينغار.
7: يعني شان ملهوف على فلوس تسلم جوال الجوال.
6: نعم.
7: يعني شان ما يحاول يبين هو شان. اشكركم تصبحون على خير.
6: يا هلا يا مية هلا بتسبيح. يا هلا بيجي.

0: عندنا طبعا ما عندنا اتصال. تحية لكل أصدقائي، لكل الأحباب الجالية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 77 001 11 5. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وينضم ويانا، وتحية للجالية في كل أنحاء العالم. أكو أشخاص ينظر، إحنا نقول ينظر عليك دائما، وبس ما الحكي بس ما أكو يحاول بس حشاكم يعني. وأنا قلتها إنه بس يقلل من شأنك معود، ترى هذا تسوي مو فتشي، لا هو ده يطلع وده يتعب وده يشتغل، لا مو فتشي، لا أنت اللي قاعد 24 ساعة بالبيت، أو أنت اللي قاعد بالقهوة، أنت اللي ما تسوي شيء، فلا تقلل من شأنه وتنظر. لا يا معود، عبالي فتشي وهذا شغل. فهذه واحدة من الأشياء اللي إحنا قاعد نقولها اليوم. الشخص اللي ينظر، يمكن عندي اتصال. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية في كل لكل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتس. سويته لكل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. عندنا اتصال. ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: شلونك عزيزي؟
0: شلونك قلبي
1: حبيبي؟ طبعا احنا تنسوق بأمستردام ودنسمع أغانيك الحلوة
0: حبيبي. اختيارات عموري
1: حبيبي، وحبينا ندخل وياكم ونشارك على الجو.
0: يا قلبي انت
1: حبيبي.
0: من ويانا؟
1: وياك علي من أمستردام هولندا. وياك علي من أمستردام هولندا.
0: علاوي من أمستردام، أول مرة تتصل؟
1: هاي أول مرة أتصل، وصراحة ما كنت أعرف إحنا نقدر نسمع راديو عراقي.
0: لا تقدر، تقدر بالعكس.
1: أي فصديقي بصفي مانويل هو هم عراقي.
0: تحياتنا له.
1: طلعنا عن.
2: حبيبي
0: مانويل، شونك؟
2: الحمد لله قلبي، شونك أنت؟
0: يا هلا بيك. ونورت ويا مهيمن وعموري، وهلا بيكم، شونكم؟
2: بنوركم بنوركم.
0: شون هولندا؟
2: والله حلوة هولندا، ويعني يا ريت تزوروها.
0: يا حبيبي، شنو أحلى شيء بهولندا؟
2: صراحة ناسها.
0: شبيهم حبابين، ما يكذبون.
2: لا ما يكذبون.
0: ما يحاول يقلل من شأنك
2: أبدا، صار لي 34 سنة هنا ولا مرة صارت.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية
2: حبيبي.
0: شنو رأيك بهذا الشخص اللي ينظر وهو كل شيء ما يسوي؟ الشخص اللي ينظر وهو كل شيء ما يسوي،
2: يعني أعتقد عنده وقت فراغ هواية.
0: حلو، هاي الكلمة حلوة.
2: نعم
0: زين. طيب، هذه أول مرة تسمعون البرنامج؟

0: أول مرة قناة الرشيد أول
1: حبيبي
0: مرة.
1: إن شاء الله والله إن شاء الله دائما. شنو ال ال الحالة السلبية اللي في يوم تعرضت إلها من خلال إنه شفت والله شخص بس ينظر يقول لك لا أنت لو مسوي هيك لا أنت لو مسوي كذا، هو تلقاه بالعكس هو كل شيء ما مسوي، لا بيته لو ما مشتري هاي السيارة هو تلقاه هو بالعكس هو يحب هاي السيارة.
0: أترك الإجابة الصديقة
1: عادي. يلا يلا خلينا نسمع عنه تحياتي لك حبيبي.
2: ممكن تعيد
0: يقول صار وياك حدث انه شخص ينظر صار ينظر
1: يعني ينظر يعني ينظر يعني حاول احنا نقول انه يقول لك مثلا فد نصيحة هو بالتالي هو لا يسويها ولا يستخدمها.
2: اوكي انت هاي هيجي ناس عادي اقعد وياه بس لا تحسس انه انت قللت من شأنه، لانه بنفس الوقت انت راح تنزل النيفو مالتك اليه، فانت خليه يحكي ولا تسمع له. اتس اوكي
1: هادئ علاوي هادئ يعني مبين عليه هولندا يا اخي سبحان الله انسان بين بيئته يعني ما شاء الله عليك احييكم يعني هادئين.
2: حبيبي شكرا جزيلا. لا هو اكيد لازم
0: نتمنى للجميع هذا خلينا نقول الهدوء لانه الدنيا ما تستاهل الستريس وال توتر وشد الأعصاب أبدا ما تستاهل.
1: والله عافية عليك.
2: صحيح.
1: أنا كلش فرحان بتواجدكم وإن شاء الله تدائم من ضمن عائلة البرنامج
0: حبيبنا
1: ونورتوا. هلا بيكم.
2: اسمك شنو كان اسمك؟
1: أنا مهيمن الأبيض وياي عمر ثائر من برنامج
2: عزيز.
1: نصف القمر راديو الرشيد.
0: أحلى مهيمن وأحلى
1: حبيبي. وهذه تحية وإهداء من عندي ومن عموري لكم.
0: حبيبي شكرا
2: شكرا جزيلا. ربي يحفظكم ويحفظ كل الناس بالعراق.
1: نورت حبيبي علاوي وأنت وإيمانويل. يا هلا
2: حبيبي شكرا. مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: الصحة والعافية، وشاكر كلش لكلامهم ورقيهم، والله يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: ألو يا هلا تسبيح.
1: هلا معين.
0: يا هلا بيج.
1: نعم. البارحة كنت أتابع مسلسلة.
0: ايه؟
1: وهاي المسلسلة يعني هذا اللي يشتغل.
0: نعم.
1: قال لل يعني بنقول الطريقة، يقول أنا أشتغل حلاق.
0: زين.
1: وهذا الحلاق.
0: ايه؟
1: يعني هذا الحلاق يقول أنا حلاق وأفتخر.
0: نعم.
1: لأن هذا الحلاق هو جيب يقول الروز كلها يعني يدل الجواله.
0: زين. اي يعني شنو هسه ما افتهمت؟
1: ما هو حلاق، وهاي الحلاقة لنا متواضعة.
0: زين.
1: يعني جيني يعني شلون يعني تقول هذا حلاق، يعني مو ذيك المهنة اللي شلون يعني مو ذيك المهنة الرصينة.
0: نعم.
1: أو يعني الفشخة. فهو شي سوي بس يقول أنا أفتخر، أنا أفتخر لأن أنا حلاق.
0: زين.
1: لأن هاي المهنة يعني كل الروس تعطي جوا إيدي.
0: زين.
1: يعني توطي توطي.

0: يعني شوف شلون يعني تعطون جوا يعني جوا ايدي وايدي وهو يعني شلون منطي هاي المهنة منطي اهمية منطي هاي المهنة اهمية
1: نعم.
0: يعني بالقوة منطي اهمية وهي ولا يعني هي لنا سيارية
1: والله يا ابا ولا افتهمت شي
0: بحوة محامي
1: نعم
0: هو حلاق
1: بالعكس هي مهنة الحلاقة خوش مهنة وشريفة شكو بيها
0: زين ما هات الصالونات احنا شان احتقرهم يعني دان يعني نستفاد
1: لا ليش خطية بالعكس مهنة شريفة
0: لا ما نحتقرنا
1: وانا انا ما دحكي لا على صالون ولا دحكي على شخص اللي ينظر
0: لا انا انطيتك امثلة
1: نعم
0: قلت لك يعني زين ما هات الصالونات احنا شنو نحتقر لو نستفاد
1: انا ادري
0: للعرايس
1: هو لما ام صالون تطلع وحده حلوه بالشارع اي يعني طبعا البعض ان شاء الله حلو حلوات اي
0: شلون احنا نطلع قبيحين بالشارع
1: صح
0: غير نروح صالون
1: زين
0: بس يوم يعني الموضوع
1: اي يا هلا هلا بيك الله يسلمك
0: شكرا
1: يا هلا بس انا ما دحكي لا على صالون ولا لي علاقه وبس ذكرتيني اروح للحلاق باكر نسمع ونعمل.

تحية لكل أصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى كل من سمعنا وأصدقائنا اللي انضموا ويانا الجدد الافتحية لهم. رسالتنا لهذا اليوم أنه لا تسمع إلى أي شخص، مو كل شخص يقول لك فد يطلع نفسه أنه أحسن من عندك أنه هو الصح ويقهرك، مثل ما قال صديقنا علي من أمستردام حكاية حلوة، قال لا تسمع له، يعني عادي خليه يحكي بس لا تسمع له. هذه فد نصيحة كلش حلوة كلش، هذا ما يحتاج لا تضوج ولا تزعل، فهذه واحدة من الأشياء. وخلي دائما عندك ثقة بنفسك أنه لا والله أنا زين، أنا الشيء اللي عندي أحسن وأنا الحمد لله أنه مكتفي. هذا اللي احنا قاعد نقوله. شكرا إلى كل من تواصل، شكرا إلى أصدقائنا، شكرا إلى أهلنا، شكرا إلى كل جاليتنا في كل أنحاء العالم. مهيمن الأبيض كانوا ياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر، نقولكم في أمان الله.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM معنا طول اليوم. جديد جديد جديد على الرشيد FM.
2: اسمعوا جديدي على إذاعة الرشيد. ماجد المهندس. جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM في كل مكان.

قالت لي سوية نعيش وقالت لي سوية نموت، تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سوية نعيش وقالت لي سوية نموت، تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت. وعدتني بحضن دافي ووعدتني بقلب صافي، خدعني الظاهر انغشيتني.

وعدتني وعدتني بحضن بحضن دافي وعدتني بقلب قافي خدعنا القهر نغشيت ما كنت اعرف خافي وفيتهن ترى النسوان بس بتقدر توافي كسرت خاطري وراحت رقت وذبلت بالقلب وردة وخلت اجمل احلام مثل الماي بد درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما اصدق بوحدي ابد ابد ما اصدق بوحدي.

الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.